0: يا صاحب البحر، لقد قررت أن أعمل معك. لماذا لا تجيبني؟
1: عن أي شيء أجيبك؟ أنت لم تسألني، لقد اتخذت قرارك وحدك.
0: كنت أقصد أنني أتمنى العمل معك، وأريد أن أتعلم قيادة السفن.
1: هل أنت جاد في طلبك؟
0: بكل تأكيد.
1: اتبعني.
0: يمكنك أن تعتمد علي في أي شيء يا سيدي، لن تندم أبدا، إنني ماهر وسريع التعلم.
1: قف هنا وراقب الدفة، إذا تحركت يمينا ارفع يدك اليمنى لأعلى، إذا تحركت يسارا ارفع يدك اليسرى، فهمت؟
0: بالتأكيد، هذا أمر سهل سيدي الربان. ماذا أفعل عندما تكون الدفة ثابتة في المنتصف؟
1: تظل ثابتا مثلها، لا تتحرك.
2: زياد، هل أنت مريض؟
3: لماذا لا تجري فوق السفينة وتلهو كعادتك؟
0: اتركاني، إنني في عمل.
2: أي عمل؟
0: أتابع حركة الدفة لأبلغ الربان إذا اتجهت يمينا أو يسار.
2: إنه يعلم بحركتها بالتأكيد.
3: أليس هو الذي يوجهها يمينا أو يسارا؟
0: هذا صحيح، أكان يسخر مني؟ يا صاحب البحر، يا صاحب البحر.
1: ماذا تريد؟
0: لماذا تركتني أجلس في الخلف كل هذا الوقت وأنا لا أؤدي شيئا نافعا؟
1: تركتك كل هذا الوقت لأختبر طاعتك لي، وقد فشلت في الاختبار، تركت موقعك دون إذن، هذه واحدة؟
0: أهناك خطأ آخر؟
1: بكل تأكيد، إذا فكر كل بحار في السفينة منفردا سيختل النظام ونغرق جميعا. أنا الربان هنا لا أنت.
0: بالطبع يا سيدي، أعتذر.
1: أتعترف بالخطأ؟
0: نعم يا سيدي.
1: ومستعد لتنفيذ العقاب؟
0: أمرك يا سيدي.
1: قم بتقشير كل هذه الخضروات لإعداد العشاء.
2: نعم. الله، الطعام اليوم طيب للغاية.
3: أنت في كل يوم تردد نفس العبارة.
1: الطعام اليوم مميز بالفعل، لأن صديقنا زياد شاركنا في إعداده.
0: ما دمت راضيا عني يا سيدي، أكمل لي حكاية الملك طلو.
1: نعم، أين توقفنا؟
2: عند الطعام الطيب.
1: أيها النائم، أقصد أين توقفنا في قصتنا؟
3: عندما طلب الناس من نبيهم أن يسأل الله في إرسال ملك إليهم.
0: لا، عبرنا هذا الجزء، وأرسل الله إليهم طالوت ملكا فرفضوا، وطلبوا دليلا على استحقاقه للملك.
1: نعم، ثم جاءهم تابوت العهد الذي كان قد فقد منهم.
0: لم تقل لي، ما هو تابوت العهد؟
1: تابوت العهد كان رمزا لقوة بني إسرائيل وهيبتهم، كانوا يأخذونه معهم في الحروب فينتصرون على أعدائهم.
0: ولما كان رمزا لهيبتهم؟
1: لأنهم كانوا يحتفظون في التابوت بألواح التوراة وبقية مما ترك موسى وهارون.
0: حسنا، وهل جاءهم التابوت؟
4: كيف يطير التابوت في السماء؟
5: انظروا، له يهبط من أعلى.
6: سامحني أيها النبي الكريم صموئيل، لقد صدقتنا القول.
7: هل لنا يا سيدي النبي أن نفتح التابوت وننظر إلى ما بداخله؟
6: إنه يشير بالموافقة.
5: هيا أسرعوا،
4: انظروا، أثار آل موسى وآل هارون كما هي.
6: هذا طعام المن، ما زال طازجا، يصلح للأكل.
7: هذه ألواح التوراة لم تمس.
5: يا إلهي، أشعر براحة لم أعهدها.
7: الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا، يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب. علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال.
5: تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا.
4: أقترح أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال.
7: وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب؟
4: المال بكل تأكيد.
7: إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر.
6: هذا صحيح، أمر محير.
7: أيها الناس، لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم، والآن إليكم قراري. سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة.
4: فلاحين ورعاة؟
7: لا أريد مقاطعة. هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة، وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد.
5: مولاي، هل تود تجربة النوع الجديد من الرماح؟
7: ليحمل كل منكما رمحاً، صوبا على تلك النخلة.
5: هذا يثبت لمولاي أن الرماح الجديدة أفضل.
7: لست متأكداً، لعل أحد الرماة أفضل من الآخر. تبادل الرماح ثم أعيد الرمي.
5: أرأيت يا سيدي؟
7: نعم، الآن اطمأن قلبي. اصنعوا رماحا من هذا النوع الجيد، تكفي لثمانين ألف جندي. لا بأس، ولكن هذا لا يكفي.
8: توقفوا، ماذا يقترح مولاي؟
7: أريدهم أن يتدربوا فوق الخيول وعلى الأرض بالدروع وبدونها.
8: بدون الدروع سيكون التدريب شديد الخطورة،
7: والحرب لن تكون ساحة تدريب هادئة.
9: أيها الملك الكريم طالوت، أريد أن أشتكي لك.
8: ابتعد أيها الرجل.
7: دع، تكلم، أعطيك الأمان.
9: أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي.
7: ماذا تعرف من فنون القتال؟
9: لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام.
7: أنت الآن واحد من أفراد الجيش. الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة. ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش.
10: سيدي، نحن نسير منذ ساعات طويلة.
7: أعرف، مر الجيش أن يزيد من سرعته.
10: نتحرك أسرع، إننا نكاد نهلك من الحر والظمأ. كنت أقترح أن نرتاح قليلا.
7: لن يمنحنا العدو فرصة الراحة، يجب أن نعتاد المجهود الشاق.
10: لقد نفد الماء منا.
7: أعرف، وهذا جزء من خطتي.
11: ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟
9: أصمت ولا تذكر الماء أمامي.
11: كيف تحتمل الظمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟
9: أعرف أن الموت نهاية كل حي، فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه.
11: لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسعة.
12: لا أريد أن أموت.
9: ألطف بنا يا رب موسى وهارون.
12: هل هذا سراب؟
9: لا، إنه الماء.
10: النهر يا سيدي، النهر.
7: توقفوا مكانكم، إياكم أن تشربوا من هذا النهر.
10: الماء عذب ونظيف، ونحن نكاد نموت من الظمأ.
7: اسمعوا أوامري، أنا القائد. لا تشربوا، إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم. من شرب منه فهو ليس مني، ومن أطاعني فهو مني. أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة. قلت غرفة واحدة باليد، توقف عن الشرب.
12: كيف نتوقف؟ الماء لذيذ.
9: لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك.
10: سامحني يا سيدي، لا أستطيع المقاومة.
7: هل انتهيتم؟ فلنواصل التحرك الآن.
9: الملك يشير لنا.
7: أيها الجنود، توقفوا. كل من شرب من النهر يتجه إلى جهة اليسار، والباقون إلى جهة اليمين. أنت شربت من النهر، رأيتك بعيني، اذهب مع من شرب.
10: أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي.
7: أوامري واضحة، اذهب مع من شرب.
11: لا تخاف، لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد.
7: أنتم مفصولون من الجيش، عودوا من حيث أتيتم. هيا يا جنودي لنواصل السير.
10: ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت.
11: إنه أحمق، كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا عن شرب الماء في صحراء حارقة؟
10: لا تسبه يا رجل، ربما لديه حكمة ما.
11: لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟
10: أعرف سيدي طالوت جيداً، منذ أن كان دباغاً للجلود وراعياً للغنم. هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور.
11: كيف هذا؟ حدثني عنه أكثر.
10: لديه معرفة كبيرة بعلم الفلك، ويستطيع تحديد الجهات بمطالعة النجوم في السماء.
11: وإذا كانت هناك غيوم في السماء كما هو الحال الآن؟
10: يعرف الجهات بالنظر إلى مكان هبوب الرياح وتكوين الكثبان الرملية حول الشجيرات الصغيرة.
11: يا له من رجل خطير. السلام على الملك جالوت العظيم.
13: أهلا بك يا عمروس، لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟
11: جئتك بصيد ثمين، عندي خبر مهم.
13: تحدث.
11: صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء، وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب، ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا.
13: يا له من قائد قوي، وكم بقي من رجاله الصامدين؟
11: كنا في البداية 80,000 جندي، شرب من النهر أكثر من

0: ولا يحسن استخدام يديه. هذه معلومة مهمة.
1: أين مكافأتي يا سيدي؟
0: سأعطيك وزنك من الذهب.
2: إلى أين نسير يا مولاي؟
3: انتظروا، ناولني رمحك أيها الطاهر. أبلغ الجنود أن يرتاحوا قليلا.
2: أمرك يا مولاي.
4: أيها الجنود، فترة من الراحة.
2: معذرة يا مولاي، لماذا غرست رمحك في الأرض؟
3: لأراقب اتجاه الظل.
2: كان الظل هنا في هذه البقعة من الأرض، ومع حركة الشمس انتقل الظل إلى هناك.
3: لو رسمنا خطا بين نقطة الظل الأول ونقطة الظل الثاني لاكتشفنا خط الشرق والغرب.
2: لا أفهم يا مولاي.
3: النقطة الأولى تشير إلى اتجاه الغرب، والنقطة الثانية تشير إلى اتجاه الشرق.
2: إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت.
3: نعم، سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد.
4: أيها الجنود، يا جيش العماليق، هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم.
5: الحرب! الحرب!
4: إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة. من يقتل جنديا سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف.
5: الحرب! الحرب! الحرب!
3: نحن على مشارف أرض العماليق، إياكم أن ترهبوا أعداءكم، وإلا انهزمتم قبل أن تبدأوا القتال. سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار. صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون.
2: لماذا أحس في صوتك نبرة من الحزن؟
3: كنت أتمنى أن أكون محارباً يتقن فنون القتال لأزود عن جيشي وأكون المثل الأعلى لجنودي.
2: أنت مثلنا الأعلى وقائدنا وملكنا الذي أرسله الله لنا، والنصر لا يأتي إلا من عند الله.
3: أحسنت أيها الجندي الطيب. أعد لنا طعاماً خفيفاً على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال.
1: انظر يا مولاي إلى عددهم القليل.
0: ستكون المعركة أسهل مما توقعت.
3: اضبطوا أيها الجند، واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة.
6: عددهم كبير، إنهم يحجبون قرص الشمس.
2: لكنهم لن يحجبوا ضوءها، إننا أصحاب حق وسننتصر بإذن الله.
6: كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
2: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
3: استعدوا للهجوم.
4: حطموهم بسيوفكم ودقوا عظامهم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
8: وماذا حدث بعد ذلك؟ هل انتصر جالوت الظالم؟
9: انتظر يا زياد، لقد وصلنا إلى الميناء ويجب أن نستعد للرسوب بالسفينة.
8: وطالوت والحرب؟
9: يمكنهم أن ينتظروا قليلاً حتى نرسو بأمان وأبحث عن والديك، وبعدها أكمل لك القصة غدا بإذن الله وأنت بينهما.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

القارئ سعيد حسين القلقالي هو قارئ قرآن عراقي يتميز بترتيل القرآن الكريم وفق الطريقة البغدادية. ولد في بغداد في منطقة باب الشيخ، ونشأ وترعرع في بيئتها الشعبية البغدادية، وتأثر بأجوائها الاجتماعية.

وفي العام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب، وظل سعيد ملازما للحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على إجازة تؤهله لأن يكون قارئا ومجودا للقرآن الكريم، ثم دخل دار الإذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات التي كانت تبث عبر المذياع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي من أهم أعلام القراء لكتاب الله عز وجل، ويمتاز بجمال صوته وحسن تغنيه بالقرآن الكريم وبتلاوته العطرة، حيث يعتمد عددا من طرق التلاوة، وأهمها والذي اشتهر بها رحمة الله عليه هي الطريقة البغدادية في التلاوة. القارئ الشيخ سعيد القلقالي من أكثر الشيوخ العراقيين الذين اهتم لسماعه طلاب التلاوات القرآنية من طالبين العلم والعامة، حيث يفضل الكثيرين البحث عبر منصات أو مقاطع صوتية لفضيلة الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي، نظرا لخشوعه الرائع رحمة الله عليه وإجادته لتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في قصار السور وسورة الكهف وسورة مريم وسورة يونس، والتي دائما ما تتصدر نتائج البحث. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. اهتم الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي بدراسته الشرعية منذ الصغر، وقد تعلم فنون أو علوم التلاوة عبر عدد من الشيوخ، ومن أهمهم الشيخ محمد عبد الوهاب، فقد كان أستاذه الأول وسببا لتعلمه علوم الدين. وقد كان القارئ طالبا في مدرسته منذ العام 1950، ودرس على يده أحكام التجويد حتى نال الإجازة منه، ومنها بدأ في ترتيل وتجويد القرآن الكريم. وقد لمع اسم وصوت الشيخ القارئ سعيد حسين القلقالي عندما بدأ في تلاوة القرآن الكريم عبر الإذاعة الأشهر في زمنه، وهي إذاعة بغداد العراقية، حيث كانت تقوم الإذاعة بتسجيل صوته أثناء التلاوة وبثها عبر الراديو ليستمع له الكثيرين في بغداد خاصة وكامل العراق عامة، وليصل إلى الكثير من القلوب في الوطن العربي والعالم الإسلامي. اشتهر الشيخ سعيد حسين القلقالي كما ذكرنا مسبقا في تلاوة القرآن الكريم عبر إذاعة بغداد، وقد سجلت له العديد من التلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. توفي القارئ سعيد حسين القلقالي في العقد السادس من عمره رحمه الله، وتحديدا في يوم 19/2003. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة.
1: أعزائنا المستمعين، كانت خديجة رضي الله عنها سيدة تاجرة ذات شرف ومال وتجارة تبعث بها إلى الشام، وكانت تستأجر الرجال وتعطيهم نصيبا من الربح لقاء جهدهم وسفرهم. سمعت خديجة رضي الله عنها عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما يتمتع به من حلو الشمائل وكرم الأخلاق من أمانة وصدق وعفة، فأرسلت إليه تطلبه للخروج بتجارتها إلى بلاد الشام، وأعطته ضعف ما تعطي غيره من الرجال. الخروج بالتجارة.

0: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث لم يكن لأهل مكة عمل سوى التجارة، حيث الصحراء المقفرة التي لا تنبت شيئاً. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى بلاد الشام، وكان في 25 من عمره، وأرسلت خديجة معه غلاماً لها يسمى ميسرة. أعجب ميسرة لما رأى خلال مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم من تضليل الغمام له في مسيره هذا، ولمس عن قرب الكثير من أخلاقه وبره وعطفه وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم. فلما رجع حدث سيدته خديجة بما رأى وسمع.
1: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فباع تجارته وابتاع غيرها، وعاد بربح وفير، وعاد معه غلام خديجة. ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة، وخديجة تنظر من غرفة عالية لها في مكة، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم تكسوه المهابة والجلال، فلما دخل عليها وأخبرها بخبر التجارة وما ربحت، سرت لذلك سرورا عظيما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند خديجة، وترك خلفه ميسرة يقص على سيدته من شأن محمد تفاصيل ودقائق عن أخلاقه الكريمة وشمائله الحميدة، فأعجبت به أشد الإعجاب. الزواج المبارك.
0: لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، رأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تره من قبل، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج منها لو قدر له. وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال منذ وفاة زوجها أبي هالة، لكنها رفضت جميع من تقدم لخطبتها لتتشرف بعد ذلك بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أرسلت خديجة رضي الله عنها نفيسة بنت منية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه للزواج منها، فمثل محمد تخطبه النساء. ذهبت نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدي ما أتزوج به. فقالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: علي. فقال: فأنا أفعل.
0: أعلمت خديجة أهلها فوجدت منهم قبولا وترحيبا، وحددت للنبي وأهله موعدا يحضرون فيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عماه أبو طالب وحمزة حتى جاءوا بيت خديجة، وكان عندها عمها عمرو بن أسد، فخطبها أبو طالب لابن أخيه محمد فوافق ورحب. ثم تم الزواج، وكان عمر خديجة 40 سنة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.
1: كان زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة زواجاً موفقاً سعيداً، فكان صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، وكانت خديجة نعم الزوجة، وعاش مع الزوجين هانئين حتى إذا أكرم الله محمداً برسالته كانت خديجة له عوناً وسنداً وحصناً يعتصم به من حوادث الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف والقوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب، فصدقته حين كذبه الناس، وآمنت به حين كفره الناس، وأغنته بمالها وغمرته بإخلاصها، وملأت قلبه رضا وطمأنينة.
0: رزق الزوجان الكريمان بالبنون والبنات، وكانت كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، فولدت له القاسم أولاً وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإسلام وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت عنه 6 أشهر ثم لحقت به.
1: بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بقي النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة بعد وفاتها، فقد روى مسلم عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة.

0: وفي رواية البخاري تقول عائشة: فلربما قلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لقد تركت خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر، ولهذا امتلأ قلبه بحبها وبقي وفيا لذكراها. وقد عرف الله عز وجل لخديجة قدرها فحياها من فوق سبع سماوات، وبشرها على لسان جبريل ببيت من لؤلؤ في الجنة يسوده الهدوء والسكينة وتخشاه السعادة والطمأنينة، جزاء على ما أسبغت على حياة رسوله من راحة ونعيم، وما أمدته به من أسباب العزم والقوة، حتى استطاع أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.
1: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.

0: لقد سخر الله سبحانه وتعالى الشمس وجعلها مصدر الإضاءة، فهي نيرة في ذاتها.
1: وسخر القمر وجعله نورا وسمي نورا للمبالغة، وهو أعم من الضوء.
0: وقدر الله سبحانه وتعالى للقمر مراحل يسير بها، فيظهر هلالا ثم بدرا ثم هلالا ثم يختفي، لحساب الشهر ثم السنة، لمعرفة حساب الأوقات من السنين والأيام، من معاملات الناس وتصرفاتهم، وكذلك عن أوقات حجهم وصومهم.
1: خلق الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات العلوية مراعيا فيها مقتضى الحكمة البالغة، ولتكون آية من آياته العظام.
0: والحكمة البالغة التي نستشفها من هذه الآية الكريمة بأن الله سبحانه وتعالى شبه الشمس بسراج يشع حرارة وضوء من ذاته، وشبه القمر بالنور المكتسب من غيره.

0: اللهم حبب إلينا في شهر رمضان الإحسان، وكره إلينا فيه الفسوق والعصيان، وحرم علينا فيه النيران بعونك يا الله.
1: اللهم استرنا فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملنا فيه على العدل والإنصاف، وآمنا فيه من كل ما نخاف، يا أرحم الراحمين.
0: اللهم ارزقنا فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدورنا بأمانك يا أمان الخائفين، يا كريم يا الله.
1: اللهم اهدنا في شهرك الكريم لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج والآمال، يا عالما بما في صدور العالمين، يا بديع السماوات والأرض، يا الله.

عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر.

إلهي، ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبح فعلي، وما أقربك مني وما أبعدني عنك، وما أرأفك بي، فما الذي يحجبني عنك يا الله؟ هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، فاهدني بنورك إليك يا الله، وعلمني من علمك المخزون المكنون، فإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، وببابك أقف فلا تطردني يا الله.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقول: إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولأن استعاذني لأعذنه.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تعالى أنه قال: يا عبدي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مما حفل بها إرثنا الإنساني والحضاري.

أعزائنا المستمعين، من المشاهد الجميلة التي ترى في مدينة بغداد وتعد إحدى علاماتها البارزة مشهد حركة باصات مصلحة نقل الركاب أي الأمانة، وهي تجوب شوارع المدينة بكرخها ورصافتها ناقلة المواطنين من منطقة إلى أخرى بثمن زهيد، حتى أضحت مصلحة نقل الركاب أو الأمانة جزءاً من حركة المدينة الصاخبة وإحدى شواخصها الحضارية والجمالية، وكذلك جزءاً حيوياً من تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين. في الواقع مستمعينا الكرام، فإن ظهور مصلحة نقل الركاب ارتبط بالتوسع الكبير الذي طرأ على المدينة، ومع التوسع الكبير الذي طرأ على استعمال السيارات الحديثة في العراق، لا سيما بعد حصول شركات عراقية خاصة على وكالات لاستيراد السيارات من المناشئ العالمية، ولا سيما الشركات البريطانية والأمريكية والألمانية. فقد اختصت شركات إبراهيم وشفيق عدس باستيراد سيارات فورد الأمريكية والأدوات الاحتياطية لها، كما كانت هذه الشركة وكيلة لنحو 40 شركة أوروبية وأمريكية. وأخذت شركة خضوري وعزرا ميرلاوي على عاتقها استيراد سيارات الشوفرليه والبيوك الأمريكية، فيما تولت شركة داود ساسون استيراد السيارات البريطانية من نوع موريس وأوستن وفانغارد. أما شركة يوسف سعد فاختصت باستيراد الهيتسون. أما السيارات الألمانية فقد أخذت شركة جورج عبديني على عاتقها أمر استيرادها، وقد أخذت هذه الشركات على عاتقها استيراد باصات صغيرة الحجم سيرت في شارع الرشيد، وذلك لغرض نقل الركاب. وكانت شركة عزرا حكاك هي التي استوردت الجزء الأكبر منها. لقد تميزت شركة عدس بحسن تعاملها مع زملائها، وتبينت أسعارها من مكان لآخر، وكان الديوان الملكي يشتري سيارات فورد منها، ولغرض الإكثار من مبيعاتها إلى الوزراء والمديرين العامين، فإنها كانت تستعمل طريقة ذكية في الترويج لبضاعتها، إذ إنها كانت تسترجع السيارات من هؤلاء المسؤولين بعد عام على استخدامها، وتعطيهم سيارات أخرى جديدة بدلاً لها مقابل مبلغ من المال، ثم تبيع السيارات التي استرجعتها إلى أصحاب سيارات الأجرة الذين كانوا يفيدون من أسعارها المتهاودة.

مما له مغزى في هذا السياق نود أن نشير إلى أن سيارة علي جودة الأيوبي كانت تحمل مثلاً الرقم 3، وسيارة جميل مدفعي تحمل الرقم 6، ورقم سيارة جلال بابان الرقم 8، ورقم سيارة رشيد علي الجيلاني الرقم 9، وناجي السويدي تحمل سيارته الرقم 12. أما بالنسبة لمصلحة نقل الركاب موضوع حديثنا، فإنها تأسست في عام 1938، وذلك بموجب القانون رقم 38. ولم تكن ظروف الحرب العالمية الثانية التي نشبت بعد عام من ذلك تسمح بتطبيق القانون. في عام 1940 تمكن أمين العاصمة أرشد العمري من الحصول على موافقة الحكومة على إلغاء امتياز شركة كرينكل اللبنانية الذي كان يقضي باحتكار النقل في شوارع بغداد لمدة 158 عام. وقام أرشد العمري بتشغيل سيارته لحساب أمانة العاصمة بعد استملاكها، وتم تعيين إبراهيم شندل الموظف في أمانة العاصمة مسؤولا عن تلك السيارات. وقد كانت النواة الأولى مصلحة نقل الركاب في بغداد، وتم بعد ذلك تحديد المواقف والخطوط لهذه السيارات، فضلا على وضع ألواح أخرى ترشد الراكب إلى أماكن الوقوف الاختيارية للنزول، وذلك بعد إخبار الجابي مساعد السائق بذلك. الأجرة بلغت أجرة الركوب بالأمانة كما يحلو للبغداديين تسميتها 15 فلس للدرجة الأولى و10 فلوس للدرجة الثانية. وحددت أوقات سير الباصات من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا. في عام 1942 استحدثت أمانة العاصمة شعبة النقليات فيها، فأنيطت بها مسؤولية عمل الباصات، وكان أول عمل قامت به هذه الشعبة هو شراء مجموعة من اللوريات القديمة من مخلفات الجيش البريطاني في الشعيبة بالبصرة، وصنعت لها أبدان من الخشب، وقامت بتسيير 20 باص منها في شارع الرشيد، وذلك بعد تقسيمه إلى 3 مناطق. في عام 1950 عدل قانون مصلحة نقل الركاب رقم 38 لسنة 1938 بقانون المصلحة الجديد رقم 62 لسنة 1950. بموجب هذا القانون الجديد أعزائي المستمعين، تم فك ارتباط المصلحة من أمانة العاصمة نهائيا، وتم جعلها مديرية عامة مستقلة، الأمر الذي أسهم في توسيع أعمال المصلحة وزيادة أنشطتها داخل بغداد. تأقدمت على التخلص من الباصات القديمة، وأحلت محلها باصات حديثة بعد استيراد 100 باص من بريطانيا. وظهرت الباصات الجديدة ذوات الطابقين لأول مرة في العراق، وذلك بعد استيراد 20 باصا منها. مع نهاية العام 1960 بلغ عدد باصات المصلحة 421 باص، منها 120 باص ذوات طابقين. وأولت المصلحة اهتماما بالأمور الاجتماعية لمنتسبيها، وتوفير قيافة خاصة بالعاملين على خطوطها، فاستحصلت لهم قطع أراضي لتشييد دور السكن عليها، وكذلك ملابس خاصة بهم وزي موحد لهم. اليوم أعزائي المستمعين، أهالي مدينة بغداد تواقون جدا لرؤية أمانتهم العزيزة وهي تجوب شوارع مدينتهم، ولتكون صلة الوصل بين أهاليها أي أهالي بغداد، وتكون جسرا من جسور المحبة والسلام بين أماكنها.
نتمنى ذلك أعزائي المستمعين، ونحن نستودعكم وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. نقول لكم في رعاية الله وحفظه، وشكرا لإصغائكم.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي يفتتح مركز الابتكار وريادة الأعمال في محافظة بابل لدعم المشاريع الريادية والابتكارية وتعزيز توجه الجامعة نحو اقتصاد المعرفة والجامعة المنتجة.
5: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
6: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
7: صباح السعادة. المستقبل اف ام.

0: أعطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: من بابل العريقة، من بابل العريقة، نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

صباح الخير، صباح النشاط والطاقة الإيجابية لكل مستمعينا، ويا هلا بكم بحلقة جديدة وبداية يوم مميزة ويا برنامجكم اليومي المباشر على هواكم.

0: صباح الفل والياسمين، وفعلا الناس منورة والشوارع منورة بالناس وبالناس اللي رايحة تتوكل على رزقها وشغلها. نقولهم الله يوفقكم والله يسعدكم ويرزقكم وعلى قدر النوايا إن شاء الله. اجعلوا نواياكم صادقة لترزقوا بما تحبون، وأفضل الرزق يأتي من الصدق والإخلاص بالعمل. وصباح الخير يا منال.
1: صباح الورد سراوي، شنو هالهدوء اليوم؟ ما عرفتش
0: بالله، تخيلي
1: إن شاء الله دوم يا رب.
0: اليوم يعني أحرمكم من مجاكراتي.
1: الحمد لله.
0: سوف
1: الحمد لله، هذا يوم الهنا.
0: أتأمل في الحياة اليوم، راح أفعل وضعية التأمل في الحياة.
1: هذا يوم الهنا يا أسراء، يعني
0: هيتشي
1: بسيطة، يراد لها حظ وبخت.
0: بالله هسه مستمعينا بتعليقاتكم شوفوا منار شلون تجاكرني، يعني أنتوا قوة حتشوني
1: هسه مو جدي هذا توج، يعني شنو
0: ليش؟ أنا اليوم أقولهم تأملوا بالحياة، ولو يوم الأحد دائما يصير حركة قوية كلش. أو
1: ها يوم الخميس يتأملون حتى يروحون قبل ينامون، ورا جمعة سبت يعني
0: ده وين طلعة وما أدري شنو، وجاي يطلعون والعائلة تطلع كل الهوسة. هو خميس وجمعة
1: شو كنت يتأملون؟
0: ماكو، وينك بهالحياة وينك تأمل؟ لكن نقولهم تأملوا في يعني رحمة رب العالمين، وكيف إنه هو منطينا الصحة والعافية ودروح لأعمالنا. إذا خليكم متفائلين إنه أنت منطالع للشغل، رغم حرارة الجو اليوم، الأجواء حارة حقيقة.
1: تخبل
0: كتلنا الحر، ولكن الحمد لله والشكر على كل النعم. إذا شنو؟
1: حتى هذا الحر نعمة أكيد يا
0: طبعا سعر. فعلا هو نعمة قضاء على كل
1: إذن تحية لمحبي الصيف من الصباح.
0: لا اطمئن، يعني ماكو أي أحد من محبي الصيف، يعني كتلنا الحر منار بطلين أنت والشمس رجاء. نعوف الحر والشمس ونطلع لنا في عصر أرحم.

صباح الخيرات مرة أخرى مستمعينا الأحبة، ويا هلا بكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، وياكم بالإعداد والتقديم منار العامري وزميلتي المبدعة المتألقة إسراء الخفاجي، ومن خلف المكسر وعلى الهواء مباشرة الزميل المتألق دوما عرفان العبدون.

0: يعني أنا ناوية اليوم ما جاكر وناوية يعني أبقى هدوء بس يعني
1: ناوية بس الواقع
0: صار بي خفاجة اثنين بعد والله. ومنورنا الزميل المبدع المتألق محمد الخفاجي.
2: أكيد بنوركم.
1: صباح الخير محمد.
2: يا منار صباح الخير عليكم
0: محمد. أنت اسمك الإعلامي محمد زيدان بس اليوم إحنا نعرفه ونصر محمد الخفاجي. أنت خفاجي.
1: أنا رحبك على محمد زيدان.
0: لا لا وأول مستمع هم يا نجم مستمعين غيث الخفاجي
2: طبعاً.
1: تحياتنا لك.
0: والساحة إنا
2: طبعا البارحة زميلنا احمد الخفاجي جاء مولود جديد
0: طبعا
2: انا كتبت له
1: الله يبارك له ان شاء الله
2: كتبت له بالخاص كتبت له
0: نوره الخفاجي زاده
2: ولد خفاجين خفاجيون جديد تمام
0: خفاجية طبعا هي ليان وقول الف الف مبارك يا ربي
2: فزاد عددهم خفاجي
0: منورين نشوف قل العدد زاد العدد الشمس منوره اوكي
1: تخبل
0: أيوة لا احنا الشمس
1: لا شمس منورة
0: كلمة طبعا ان شاء الله حلقة جميلة رغم انه انا اليوم ردت يعني اتأمل قطعت تأملي الخفاجي شلونك صباح الخير
2: صباح الخير شلونكم
0: صباح الورد عليك شلون الاجواء محمد احنا عندنا بالبداية فقرة اسمها مشاهدات فاليوم انا ومنار راح نعتزل الساحة ونقول لنا انت شاهدت بالطريق شنو لفت انتباهك غير
2: جاي.
0: انه اني شاهدت بالاستوديو اليوم انت منور
2: الله يسلمك
0: انت شاهدت بالطريق
2: يعني ناس طالعه لاعمالها ناس رايحه لدوامها يعني حركه طبيعيه امتحانات يعني
0: حياتنا لاولادنا طالبتنا
2: امتحان عربي
0: متوسط الله يوفقهم
2: طبعا البارحه قالوا الاسئله زينه يعني الاسئله الاسلاميه ان شاء الله نتمنى التوفيق لطلابنا باكر ان شاء الله بامتحان العربي البارحة ازدحام طبعا البارحة نسيبي بالسادس إعدادي وديته للمدرسة يعني شوف مدرسة شوف الكندي فالفرع كله ازدحام يعني كل المدارس مو بس المدرسة هاي يعني كلها ازدحام يعني كلها يعني جايبة أبنائها على مود يأدون الامتحان فتدرين يعني
0: إذن طلبتنا الأعزاء الآن هم مستمرين بامتحاناتهم نتمنى لهم التوفيق والنجاح وأكيد
1: رب العالمين.
0: نتمنى الصبر لأهاليهم اللي أكيد هم يعيشون بتوتر عالي جدا
1: هم حتى هم طلبة بهذه الأيام يعني صار صراحة مشاعرهم كلش مشدودة
0: وتحياتنا ما ننسى همين الكوادر التربوية
1: بين أنه شو راح ينجح شلون هاي تفاصيل
2: وهذا
1: الجو الحار يعني البارحة تحياتنا للإعلامية مها الخطيب ذكرت أنه تقول انه يعني المدرسه اللي هي كانت متواجده بيها تقول الطالبات ماتن من الحر وباحد المدارس ذكروا حاله ايضا احد زملائنا الاعلاميين يقول احد الطلبه يعني تعرق وقع على الورقه مال الامتحان المراقب قال له انه هذه تعتبر علامه غش فلازم تنسحب فتوسل بالمراقب انه يغير له الورقه وما قبل انا صراحه هذا الموضوع انذكر كموضوع طرح اعلامي بس انا ما اعرف انه هذا الموضوع حقيقي ولا لا.
0: إضافة يا منار إذا تسمحي لي إحنا نحاول قدر الإمكان نكون إيجابيين وإن وجدت بعض الحالات لكن إحنا نتمسك بالدراسة وما نبقى
1: نعم هي دعوة يعني مديرية كهرباء بابل شوية تركز بهذا الموضوع باعتبار هذه الساعات شوية حرجة هي فقط من الصبح للظهر حتى لو العوائل تتحمل ببيوتها لكن المناطق والمداارس يعني خلي شوية
2: لأن هذا كله ضغط يعني
0: لا لا يعني خلي نكون صريحين إحنا إن دور وإن تأثير كبير على المجتمع خلينا نكون إيجابيين اليوم إذا أكو مدارس بعض المدارس ما بيها كهرباء لكن يحاولون يوزعون ماء يحاولون يهدئون من الموضوع اليوم طلب العلم هي مسألة كبيرة مو أنه لازم يطلب العلم وقاعد إلا فقط عن مكيفات إحنا نتأمل خلي المستمعين ما يتضايقون إحنا نتأمل بمدارس نموذجية ولكن خلي نعلم انه نتحمل ونركز بالامتحانات قدر ما نركز ب ها ممكن ابني ما جاوب البنكه ماكو حاره لا لا احنا يا ما تخرج منار بس انا اذا وصل رساله
1: مساعد يعني مو اكثر من عامل مساعد اليوم احنا هي المدارس يمكن هو الامتحانات اعتقد يتوزعون حتى على الممرات فهي بنكه كافيه
0: اكو بعض البيجات او بعض الاشخاص يحاولون ياخذون الجانب المظلم من المساله احنا خلينا نفكر انه العراق واجه تحديات كبيره وما زال ومص على الاستمرار بالتعلم وما زال مستمر انه ينهض اذا احنا ابنائنا ان شاء الله ينهضون وهم راح يكونوا قاده في المستقبل ويقدرون يبنون العراق بشيء صحيح وسليم اذا احنا نقول لهم شدوا حيلكم والله يوفقكم مسألة الأجواء حارة، هذا خلاص هو هذا الوضع في العراق هيجي. المدارس إن شاء الله تكون نموذجية، خلينا نباوع على الجانب المشرق إنه الحمد لله العراق اليوم يعيش بأمن وأمان، وتتجري الامتحانات بإنسيابية. أملنا من كل المسؤولين يوفرون لنا مدارس نموذجية، وإن شاء الله يفرحون تشغل الهدايا، والله يعين الأهل.
1: إن شاء الله النجاح
0: مدارس شنو وراها؟ هسه وراها يبدي القط الزين من الأهالي، راح ينجحون ينجحون الأبناء إن شاء الله، تعجبوا لنا هدايا.
2: إن شاء الله إن شاء الله السنة تكون الأسئلة أكيد. يعني مناسبة وسهلة،
1: إن شاء الله يا رب.
2: الكل تفرح والكل تجتاز هذا.
0: حلوة السعادة وفرحة النجاح، فرحة لا توصف. إذا نتأمل إن شاء الله كل أبنائنا ينجحون ويحققون أحلامهم وتمسكوا بأحلامكم وتمسكوا بإذاعتنا على الموجة 91.7.
2: نصيحة للطلاب أنت ومنار؟
0: نصيحتي أني أنه يركزون بدراستهم بعيدا عن أي سلبيات، ولا يبدي يحط حجج حد يعني يسد بيها،
2: خصوصا هاي الأيام
0: مبررات
2: يعني حرجة بالنسبة لهم. يعني هاي الأيام مثل ما تعرفون أنه هاي الأيام تحدد مصيرك أنت كطالب.
0: يعني ترى
2: حدد مصير عمرك 50 سنة اللي قدام.
1: أنا بالنسبة لي أقول لهم
2: مستقبلك.
1: أنه خلي كل الحسابات المستقبلية على صفحة. أنت درست وتعبت ورحت وقدمت اللي عليك، فكل اللي يجي من الله هلا بيه.
2: أكيد.
1: فلا تخلي نفسك
0: ناجح والله،
1: لا تخلي نفسك تحت طاولة الضغط أنه خاف ما أطلع معدلها، خاف ما أنجح، خاف هذا التفكير الزايد خلي على صفحة. أنت اللي عليك سويته، درست وتعبت وهاي المدة كلها ما قصرت بيها، سويت اللي تقدر عليه واللي الله مكنك به، فخلص
2: رب العالمين.
1: تملي اللي تعبت عليه تملي على الورقة، الباقي رب العالمين شنو اللي كاتبنا خلاص. يعني
0: نصيحتك جميلة للأهل،
1: لو ما طلع لك المعدل لتنقهر، لو ما طلع لك في الدرجات عالية ماكو داعي، فخلص كل إنسان يأخذ نصيبه. ممكن المعدل العالي يأخذك بجو أو بزاوية بجامعة أنت مستقبلا ما راح تخدمك، يجوز رب العالمين كاتب لك هنا أنا أفضل، مو يجوز هذا الأكيد.
0: أي يعني فعلا اكو هو صار انه انا اريد معدل عالي اريد طبيه، خلينا نبتعد عن هذه الاجواء والمميز
1: من هذه الاجواء، ولا تخلوها تسبب لكم ضغط. انا ما طلع عندي معدل فانقهر وكذا.
0: مرات الاهل هم يبالغون، يقارنون ابن خالتك ابن عمك ابن هذا،
1: خلي للطالب او حتى للاهل
2: أيضا. حتى للاهل يعني نصيحه للاهل انه يبتعدون عن انه انت لازم تجهد ابنك على مود يطلع فلان كلية أو فلان.
1: ولا تنسون احنا في يوم من الأيام يمكن حطينا تحت طاولة هذا الضغط، وهم فكرنا بهالطريقة وتأذينا وانقهرنا وليش هيك وشو، وبالنتيجة اليوم احنا موجودين بمجال احنا كلش حابيه وكلش دنبدع به، فالحمد لله.
0: فعلا ماكو أجمل من إذاعتنا إذاعة المستقبل، وعلى الموجة 91.7
2: نهدي شو للطلاب؟
0: نهدي للطلاب
2: يلا.

0: وهسه احنا فرحنا بنجاحهم قبل بوقت،
1: وان شاء الله
2: يا رب يكتب لهم التوفيق والنجاح.
0: منار شنو اول برنامج اليوم؟
2: اول برنامج
0: حعوفك يا شوفي، اليوم انا في مرحله التامل.
2: يعني شنو مرحله التامل اليوم؟ ما تقدمين الحلقه. يلا محمد انا وياك اليوم نقدم الحلقه.
0: ليش مخرجنا؟
2: اذا نستعرض وياكم مستمعينا برامجنا لهذا اليوم، وبدايه برنامج على هواكم واللي يقدم لكم اني منار، واللي اكيد اليوم ضيف الشرف اللي حل علينا المبدع محمد زيدان واسراء الخفاجي المتالقه دوما، هذه اللي تتامل حاليا لسوفين. ايضا بالاخراج ويانا عرفان العبدون. نعم يا محمد،
0: بس هيك عرفان عبدون حف
2: قلنا متألق ومبدع من بداية الحلقة، يعني هو يحتاج شهادتي حتى
0: يثبت
2: يعني؟ شنو هو مجرد اسم عرفان هو كافي
0: بملل.
1: طبعا
2: هذا نادي يقول منورة مخولة،
0: لا قال زعلان كلش.
1: من بعد هذا البرنامج، برنامج على هواكم، يأتي برنامج شلون الصحة.
2: الحمد لله الله يخليك.
1: محضرين ليها للزميل لوي الرسام، الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30، وراها يا أسراء
0: وأكيد بعدها برنامج مباشر للمتألقة المبدعة اللي ماكو مثل والبرامج المميزة
1: بعد.
0: أنا أسراء الخفاجي، برنامج واقف في الكواليس. أنا قلت لكم خلوني بالتأمل، متى تخلوني؟
1: برنامج خلف الكواليس.
0: أي خلف الكواليس، طبعاً انتظروني إن شاء الله اليوم بالخمسة العصر، ومثل ما تقول منار ودوه الصبح وعصر.
2: إذن أيضاً على الساعة 3 عندنا مطرب اليوم هو الفنان عمرو دياب، و
0: لا عمر ودياب
2: عمر وذياب
1: عمر وذياب
0: ساعة
2: أكيد كاملة الساعة 3 الظهر راح تسمعوها للفنان عمر وذياب على قولته.
0: إذن أحبتي المستمعين، هذه برامجنا، وأكيد بعد أكو برامج تسجيلية وفواصل وبثنا على مدار الساعة، وما ننسى أجمل فقرة عندنا وهي التعليقات. وغيث أول تعليق يا منار.
2: نعم غيث أحمد الخفاجي يقول صباح الخير والعافية عليكم، صباحك خير وورد يا نجم المستمعين. وعلي البابلي يقول صباح الخير.
0: علي البابلي حاز المركز الثاني.
2: أي دائما هو ثاني تعليق.
1: أكيد أحمد الكعبي يسعد صباحكم يا وردة المستقبل من أخوكم أحمد أبو علي.
0: طبعا علي البابلي دازلنا وردايات
1: وردة أنت
0: وراجع دازلنا نحل اليوم نحل.
1: صباح الخير علي البابلي، صباح الورد. حوراء صباح الخير والعافية عليكم، صباح الخير يا حوراء.
0: تدري حوراء دائما تدز لنا بارتات
2: بارتات التعليق
0: وتقول حوراء تحياتي لكم وصباحكم عسل يا عسل انت. ست صار الخفاجي وست منار العامري، ونضم لنا حبه المستمعين زميلنا محمد زيدان. محمد الخفاجي اليوم ماكو ابد، ما خليك محمد زيدان اليوم.
2: محمد زيدان ما عليكم.
0: اي منارة تواسي روحها. طيبه اللي هي شيرين عسل تقول مساء الورد والقداح. انا اموت على القداح، اطره يجنن. هو شو كنت يفتح
2: بالربيع يمكن؟
1: لا يفتح الساعه 8
0: على باب الله. تحشش علي سهله. وتقول طيبه صباح الورد والقداح
2: اسراء.
0: سهله راح نستلمها ساعه ونص. وصباح الفرح والسعاده ست منار، واجمل صباح على الاستاذ مصطفى. اقول لي ست اسراء ما تندليها موجوده لها. وعلى عنادك حتى مو مصطفى. سهله شيرين عسل. احمد الكعبي شي يقول؟
1: شي يقول احمد الكعبي؟
2: احمد الكعبي ده
1: ست اسراء تشوفين الورد ترجع المجاكرة.
0: اي شوف بديت اللي شوفوا مستمعينا يشعرون بي، يدزوا لي ورد حتى ما اقدر يعني انقطع التامل.
2: وانت ابد ما اندفعتي.
0: مو تدلل احمد الكعبي، تخليك ويانا وانا هسه جاكرهم.
2: تحياتنا لمستمعنا الدائم ابو شمس يقول، اللي هو حسين شافي اللي ما يعرف ابو شمس حسين شافي.
0: اليوم حسين
2: سرك بذاعه ابو شمس.
0: ابو شمس اليوم الوضع مو تمام.
2: يقول صباح الخير والعافيه عليكم يا كادر ذات المستقبل، وعلى مستمعيكم يا اجمل ورود وشموس. هيك ثلاث وردات وثلاث شمسات.
0: اول تالي ليش ساويتين؟ احنا مو دائما اربع ورود او خمس ورود بثلاث شمسات.
2: مالك علاقه بال
0: ابو شمس الوضع مو تمام. وطيبه شو تقول؟
1: طيبه يا طيبه، تدرين ست اسراء استاذ مصطفى صاير ينفذ الطلبات، ينفذ طلبات المستمعين، بس ما اعتقد طلباتي انا وياك تتنفذ.
2: تحياتنا لزميلنا مصطفى عزوين اليوم مصطفى بالإخراج عرفان.
1: طبعا بالإخراج زميل عرفان العبدون اليوم
0: مصطفى مو مصطفى ويانا. طيب انت نسيتيني بذاك التعليق، اليوم العناد مو ويا مصطفى، اليوم العناد وياي. طبعا ترجع أملي بالله اللي هي هيام. وصباح الخير والعافية على ست إسراء الورد وست منارة الجميلة في الدية. شوف
2: شكرا لك. صباح الورد عليك.
0: ترجع تقول أملي بالله،
2: تقول يا صباح السعادة والتفاؤل عليكم ست منار وست إسراء الغالية، وعلى المخرج المبدع أستاذ عرفان العبدون. تحياتنا إليك يا هيام، صباحك ورد وعافية.
0: طبعا نذكركم انه محمد انضم لنا بالحلقه اليوم ولسه ما عرفنا سر هاي المفاجاه. هسه محمد لازم تقول لنا. طيبه علي تقول صباح الورد استاذ عرفان المخرج المبدع حسبالي استاذ مصطفى، ان شاء الله ما كفرق كلهم مبدعين. اكيد ان شاء الله كلهم مبدعين.
2: انا اقول لك شنو سر المفاجاه هاي اسراء. محمد سمع اصواتنا الجميله اللطيفه وما تحمل انه يترك البرنامج فاجى اشترك.
0: لا حبيبتي مو هيك الحكي،
2: فينك تقول
0: اخذي الحقيقه مني. عرف كوريوق اليوم باللي دعوج،
1: لكن دا شغل السياره هيك بالصدفه سمعت هاي الاصوات، يعني قلت خلي
0: اجيبك
1: خلي اجي اشارك يعني. لا تشيك السياره صار عرفان
0: متفضل.
1: اي فسمعت هاي الاصوات يعني قلت يلا.
0: بعد طبعا احنا زميلنا المبدع حسين يعني الحسون ايضا يسمعنا، تعال تفضل استاذ حسين. الكادر كله خليه يجي يتفضل.
2: تحياتنا لك.
0: طبعا حوراء تقول صباحكم عاش واللي يحسدكم معاش. الله
2: شو هاد هاي جديده هاي ما متروقه.
0: شوف مناشه
1: وتقول شو هاد شهيتيني بلاش يا حوراء.
0: زين برتقالي في ايدك
2: صباحكم مرت... زين ادري برتقال. لو اش لو برتقال لو عسل يعني شنو هالخبط هذا.
0: نشوف الخفاجي. هلا بالخفاجي. غيث الخفاجي دازلنا ورود اول شيء. شوف الذوق، شوف اول ما يفتتحها برود مو شمس. وتقول يقول عفوا صباح الخير والعافيه على
2: الساعه بالخمسه طلعتيكم الشمس.
0: شنو بالخمسه حبيبتي؟ هو بثلاثه ونص ما ياذن فجر.
2: ها بثلاثه ونص طلعت الشمس
0: يعني كارثه تحرقنا حرق. يقول غيث صباح الخير والعافيه على ست اسراء بتعمي وعلى ست منار الغالي وعلى سالم محمد، محمد هم ابن عمك. وعلى سيدنا المخرج صباحكم عسل طبعا عرفان ويانا و الحسين بن خليل.
1: الحسين بن خليل صباحكم خير وعافيه. صباح الخير عليك يا حسين. طيب علي شو تقول؟ تقول ممكن استاذ عرفان سمعني حاتم العراقي احبكم، اهديها الى صديقي علي البابلي وهيام وصمت الحب وزينه.
0: هاي احبكم كلمه ما تفارق لساني ما نعرفها.
2: بالمناسبه
0: هاي شنو هاي
2: الحسين بن خليل قبل
0: فتره علقوا جوجل.
2: تحياتنا الى الحسين بن خليل. قبل فتره كان اكو مجاكره بينه وبين احد زملائنا الاعلاميين بجريده الصباح، وكانوا علي محسن تحياتنا له، فكانوا واحد يطلع صور الثاني القديمه او لا استغفر الله يمكن مو هيك، كانوا
0: يطلع صور
2: على اي بالذكاء الاصطناعي، فصارت بيناتهم مساجلة صراحة جدا مضحكة. تلقى هذا ينزل صور هذا وهذا ينزل صور هذا،
0: واستمرت انه بيناتهم
2: مباراة يعني حسيتها مويج.
0: منارة الخيدي مرة يمكن المبدع حيدر الشلبي مدير البرامج نزلوا صور قديمة.
2: لا هنا أنا كان صور ذكاء مو صور قديمة،
0: وهنا تبدي كوارث من تطلع الصور القديمة وتطلع كوارث جمالهم. تحياتنا لهم.
2: إذن خلينا نروح نسمع الطلب.
0: اوكي بس هو ترى يعني نجم المستمعين غيث تصادرون حقوقه ابن عمي. غيث بالنسبه لحقوقك يعني شلون نطالب بيها احنا؟
2: عادي نسمع الطلب الحالي وبعدها نسمع طلب غيث ان شاء الله.

0: وأكيد إحنا الحلم الوردي على الموجة 91.7 اف ام،
1: منو
0: و
1: قال؟
0: يعني هاي التفاؤل والإيجابية والطاقة الحلوة اللي نعطيها وما تخلي الحياة
1: اي
0: وردية
1: بصراحة
0: بعد.
1: ما تطيها نقولين احنا الحلم
0: إي
1: الوردي، منو
0: إي
1: قالت يا حلم الوردي؟
0: أكيد بكل تواضع، هاي التعليقات والمخلص. أنت شنو أنت مخفف ويانا علينا
1: انا
0: وياهم
1: وي
0: وياهم
1: انا
0: عليهم عليهم،
1: انا ويا الحق
0: وين الحق؟
1: ويا حدد موقفك
0: ما
1: مهم.
0: ادري انت يعني متاكد انت تتنق بيه؟ طلع لنا احنا
1: طبعا
0: بي كيسين ما نسكت. اذا روح مستمعينا اللي يجننون، واحمد الكعبي يقول عندكم ريوق اجي وياكم، محمد ناوي
1: كل يوم
0: يعزمنا.
1: لا لا
0: ما انا عارفه قلت لك جاي على ريوق.
1: مو
0: طبعا
1: على
0: احمد
1: مصلحة.
0: الكعبي دخل للعبه ويقول اليوم انا اول واحد علق، نرجع للفار.
2: لا لا غيث اول تعليق.
0: احمد الكعبي ما تفيدك السالفه، يرجع علي الباب اللي يقول طيبه علي صباح ورد وعسوله. احمد الكعبي يقول تحياتي لكم اخواني غيث وعلي والكل، اذا نطاق كل التحيات. وبعد هذه التعليقات نروح الى فقره اخرى وهي
2: جديد الاغاني.
0: جديد
1: جديد الأغاني، شعدنا اليوم جديد.
0: يلا
1: شعدنا
0: يلا
1: اليوم
0: محمد شوفوا لنا الجديد
1: بال
0: مالتنا
1: بالصندوق
0: بالباكيت. بعد
1: آمال ماهر لمطربة مصرية،
2: نعم.
1: أغنية على راسي. على راسي
0: كمل لنا. لا كمل كلمات منو
1: نسمعها
0: ألحان
1: كلمات نور عبد الله
0: جديد.
1: ألحان مصطفى الأصيل.

0: أنا طبعا بعد محمد ما يطلع
1: طبعا أغنية على رأسي اللي هي دخلون على اليوتيوب تكتبون أغنية آمال ماهر باقي بالحرية
2: باقي.
1: فمنار قرأت باقي بالحرية
2: باقي بالحرية باقي بالحرية
0: والله ما أدري حسيت جديد باقي نص الروح نعوفها مال ماهر عوفوا هالبنية
2: لو ما أعرف لو ما أعرف الفنانة آمال ماهر مصرية كان همات أنا قلت هاي لو باقيتي بالحرية لو باقي بالحرية ليش باقي بالحرية
0: ليش ما بجيت
2: أبكي بالشعب
1: أبكي بالشعب
0: إذن من آمال ماهر وخطية العبوبية طبعا نروح إلى محمد الفارس. شنو الأغنية منار؟
2: راعي المراجل.
0: الله شنو الكلمات؟
1: كلمات على الطيب
2: زين كمليها توزعين عليها
1: وضع كريم
0: عافية عليكم
1: الحان وضع كريم خلنا نسمع والله
0: حافظين الإعداد حافظين الإعداد

0: ومن أغنية المنتخب راعي المراجل إلى زياد يوسف وأغنية جمال الكون من ألحان زياد يوسف أيضا وكلمات عمر عدنان.
1: ليش ما وزعتيها علي؟
0: قليلة كمل هاني.
1: زين عداني أصبح على زينة الخفاجي بتعمنا اللي انضمت للساحة. الله كثرة كثرة خفاجة نوروا. ريد نسوي رابطة مع المستمعين خفاجة. إذن زينة تقول صباح العسل لعيونكم وتحياتي للجميع والجميلة ستسال شانتش حبيبتي. أنا زينة بوجودك وبطلتك الحلوة وراح نسمع الجديد من الأفعال.

0: طبعا عرفان شكرا، هاي الأغنية دا تهدي إياها وكلكم تهدوا لي إياها، يعني في دول ضحكتي أدري منورة.
1: الله يخليك شكرا. أوكي روح الفقرة ثانية.
0: هاي ليش هيك؟ ليش منار؟ ليش مو أنت صديقتي على أساس؟
1: على أساس خلي نروح لفقرة التالية وهي فقرة موضوع الحلقة.
0: زين قبل ما ندخل بالموضوع منار عندنا تعليقات نقرأها ونغادر لموضوع الحلقة.
1: تعليقات تقول زينة صباح العسل عيونكم والجميلة ست إسراء شلونك، تحياتنا إليك يا زينة. وطيبة علي تقول طبعا أستاذ عرفاني طال طلباتي لنقدم مستمع من 2009، تحياتنا إليك يا شيرين عسل. حسين شافي يقول إذاعة خفاجة،
0: يعني حسين هذا شنو؟ هذا مجاكر شنو معناه؟
1: أيضا طيبة تقول ست إسراء اليوم غيث الخفاجي ما ينفذ طلباته حتى لو نجم المستمعين.
0: لا تتنفذ طلباته لا أبد يا شيرين. محمد كمل لنا.
2: طيب نعم. علي تقول علي الباب اللي أطلب أغنية لأن أنت نجم المستمعين.
0: يعني اليوم غيث طيبة نجم المستمعين.
2: اليوم بين المستمعين.
0: لا اليوم طيبة تاخذ دور الجاكر. يلا طيبة أنا أحب الجاكر.
1: تحياتنا لهم أكيد. ونروح الآن إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والموضوع اللي يقول الراتب الشهري من تستلمه تنطي شريكك لو يبقى يمك، وأنت شو شوف نفسك مبذر أو لا؟
0: يعني باعتبار نحكي على الراتب راح تعزمينا اليوم.
1: لا انت عازمتنا.
0: اني
1: اي
0: انا اترخص من يومكم. محمد موجود طبعا. محمد لا تشربت. محمد انت موجود وما ينفع بعد الرجال موجود راح تدفع اليوم
2: ان شاء الله. سهله عيونكم.
0: لا ما نريد عيونك. انا
1: والله وينعم.
0: إذن موضوع الحلقه مستمعينا الراتب الشهري. اوف يا الراتب من تستلمه تخلي يمك تنطي للحكومة، شنو وضع الراتب؟ راح نعرف كل التفاصيل ويا الزميل فاروق الجمل بتقريره الجميل. خلينا نسمع.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: بس ايش في السؤال؟ من تستلمين راتب تطي لزوجي شلون تبقي يمك؟
4: اكيد يمي.
3: يعني تطي لزوجك؟ زين انت شلون تشوف الروح؟ اول شيء مدبره لو مبذره؟
4: لا مبذره.
3: يعني مو لامن تبقين زوجك؟
4: لا هو يخلي راتبي وراتبه يمي تمام؟
3: هو
4: واني اصرفه.
3: هو انا حلو. هو سؤال ثاني، زوجك من يستلم راتب بقي يمه
4: مو راتب؟ لا هو محامي.
3: زين اتعاب يعني بصورة عامة.
4: بالضبط. لا يعني بينه وبينه بس يعني يعطيني كل شيء جزء بسيط مصرف البيت.
3: زين. بس ما يبقى يمه طبعا اذا انت مبذره.
4: مبذره بالضبط. للملابس وللطلعات.
3: زين زوجك مبذر ولا مدبر؟
4: مبذر.
3: ام مبذر؟
4: بالضبط.
3: يعني تصير لازم كبراتب ثلاث بس
4: لا يراد لنا واحد يلزمنا اثنين.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
3: رسيك السؤال. همينا تاخذ راتب زوجتك من تستلمه تحطه يمك؟
5: خليه يمي يعني تأمن بيه بس.
3: يعني مو انت تاخذه؟
5: مو اخذه. تأمن بيه وتخليه يمي.
3: لا هذا الموضوع انت تاخذ الراتب يمي.
5: لا ما اخذه يمي. نتعاون عليه يعطيها راتب مثلا او تعطينا راتبها ونتعاون عليه.
3: زين تشوفها مبذره لو مدبره؟
5: لا مدبره يعني. مرات تبذر يعني احتياجات خاصه بس مدبره.
3: زين هسه وصلنا للنقطه الثانيه. انت راتبك من تستلمه هم تعطي زوجتك؟
5: تعطيها طبعا.
3: ما نقدر. ما تقدر؟
5: ما نقدر.
3: الحكم القوي يعني.
5: اكيد.
3: زين انت بصوره عامه مبذر لو مدبر؟
5: لا مبذر.
3: نوعا ما يعني يخلص اذا ظلمك.
5: نوعا ما مبذر يعني.
3: فاذا ظلمك يخلص
5: طبعا. فهي حكومه يمه كامله و... مستلمة أمور المالية كلها.
3: حلو. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. طبعا
3: أبسك في السؤال.
5: نعم.
3: من زوجتك تستلم راتب.
5: نعم.
3: همينة تنطيك الراتب لك أو أنت تاخذ تبقي يمك لو لا؟
5: لا أنا فقط يعني بالكي كارد أستلمه وأعطيه إياه كامل.
3: ها يعني أنت بس أنت تروح تستلمه
5: بس مجرد أروح المكتب أستلمه.
3: زين شوفهم
5: بس أحسبه.
3: بس أحسبه. يعني ماكو من نام ولو 25 ما كروة. زين تشوف زوجتك مدبرة لو مبذرة؟
5: لا مدبرة. صح. مدبرة يعني
3: منا
5: يعني كلش.
3: زين
5: ايه.
3: من أنت تستلم راتب مالتك همين تخلي يم زوجتك تطيها لو لا حمي ظل يمك؟
5: لا يمي بس إذا احتاجت عادي. ما يعني مرات راتبها لأن راتبها قليل.
3: زين
5: أي.
3: فإذا احتاجت أنت
5: تحتاج يعني أطيها عادي ماكو مشكلة.
3: زين أنت مبذر لو مدبر؟
5: لا أنا أكثر من عدها مدبر.
3: قلت له شلون تحتاج ماي؟ انت مدبر ومرتك مدبره، عاش فلوسكم ما تخلص لازم.
5: لا مو عندنا سلف داخلين مشروع بناء ما بناء، فداخلين بسلف.
3: الله يكرمك. فعند ذلك انت كلش
5: هسه شوي عصريها الحين ما الله
3: خلاص صرتكم مبذرين.
5: بعد ها هي تفتح
3: تفتحون الكاك.
5: الكاك
3: شكرا جزيلا.
0: جبت الراتب؟
6: طلعت نازلة بالبوشنكي هاي. اي حبيبي جبته وقسمته، اقسم بالله هاك. هاي 600 مال اجار، 50 انترنت، 100 مولد، هاي 300 مال مسواق، وهذا البقى من الراتب.
0: هذا بعيني ايش قد بقى من الراتب؟ الله ياخذني
6: ان شاء الله.
0: شنو؟
6: 250 بقى من الراتب،
0: 100 مصرف للبيت و150 نعزلها للطوارئ، خاف نحتاج شيشياتي. اوكي
6: اقدر افوت البيت الي هنا انا جاي تعبان من دوامي.
0: لحظة
6: ها شنو بعد جيبك كيناين؟
0: ارفع ايدك
6: ولا تقعد الامنية مال فندق بابل. أبوك شلون صار؟
0: هاي شنو؟
6: هاي 25 مو أنا أقول لك، صديقي الداين مني ذاك الشهر، فبهذا الراتب رجع لي إياها، ما كفني جيوبي حطيتها هنا.
0: أوقف أوقف أوقف أوقف، أنت ذاك الشهر أعطيتني الراتب كامل، مين لك 25 عمود الداين صاحبك؟
6: أنا فهمت.
0: شش. أخ أخ وخر إيدك.
1: شنو دخلت السونار هذه؟
0: وين الراتب؟ شنو الموضوع؟
2: الراتب
0: شو احسك عندك عتب ويا. اذا انو مستمعينا سولفونا المالات من تستلموهن تبقوهن يمكم تحطوهن مشتركه ما مشتركه كل
1: بس
0: انا
1: اخر واحد يعني حكايتي عجبتني من قال اثنين ندخل سلف.
0: اقول لك هو اكو حد بالشعب العراقي لسه ما داخل سلفه يعني للامانه اذا اكو كائن حي ما داخل سلفه لسه
1: ماكو
0: كلها داخل سلف ايش خلص غير السلف.
1: اذا هذا موضوع حلقتنا اسراء، وخلي نذكر مستمعينا بارقام الاتصال 07-8-3-5-5-6-7 والرقم الاخر 07-7-3-5-5-6-7 ويانا اول اتصال هاتفي.
0: قول الو.
7: الو صباح الخير.
2: صباح الانوار
0: شمس.
7: صباح الخير عليكم على جميع سادر اذاعه المستقبل وعلى جميع المستمعين.
0: ابو شمس عفوا عفوا طبقوا كلكم على صفحه منار محمد، طبقوا على صفحه انطوني يا الله. ابو شمس اليوم ودز ثلاث وردايات وثلاث شمسايات.
7: صباح الورد والشمس عليكم.
0: يعني هسه تداريت قدمت الورد، قدمت الورد على الشمس. اوكي بس عيدها خل اسمع.
7: الله العظيم
0: رب المشاكل. أول شيء ستة تتجاكل ويا إلي شيج
7: تتفرعات تدري من تطلعين أنت ست منار شلون نحسب الحساب للإحتياجات؟ خاف نزل لنا واحدة وكتبت الورد حسب أنت الشمس على الورد عم راح أجلت من الشغل. أنت من السهل مفروض تشتغل بأربع وزارات
1: اللي هن
7: دخلنا خدمة المالية
1: الله
7: التجارة الداخلية
0: هاي إلي
7: والدفاع والتخطيط.
1: التخطيط إلي، الدفاع أخذي إليك.
0: داخلية ودفاع؟
1: لا
0: الهجوم أسوي
1: المالية والتخطيط. يمي
0: قطعيهن علي ونفوت عليك هجوم.
1: يمي يمي أبو شمس ذني
0: سولفنا أبو شمس كملنا يا هاي بيناتنا المالات الراتب ضامة يمك نصة
7: والله العظيم نوبات ثلاثة شهور أربعة شهور أنا متحفظ من البطاقة حاسب بالبطاقة لأن الحمد لله وشكر عندي مصدر دخل غير فما أحتاج أفاتح النوبات يبقى شهرين أو ثلاثة أو أكثر.
0: الله يعني معبرها على مرة ما تدري المقرودة.
7: والله العظيم تصرف صرف مو طبيعي. الله وكيلش والحفاظ
0: شو علينا من الصبح
1: كلنا هيك كلنا هيك عشان تكون
0: هيك
7: الولد يشتغلون والمصرف يمها ما ينطوني ولا درهم أنا بالنسبة لي. وقلت لك الداخلية والمالية
0: شفت والله يعني هو شي نظمها غير احنا
2: وزارات سيادية
7: العظيم شوفي ست. الحمد لله وشكرا الولد يعني مسوين سلف
0: الله يحفظهم ان شاء الله.
7: وقلت لك احنا عندنا ارض زراعي فسويت لهم مجتمع كملت واثرت لهم اياه خطبت لي ابنها قبل فترة كله من عثمان ما مديت ايدي على الجيد
0: يعني انت ابو الشمس كل مره تقول بنيت لهم وتتفيق
7: بنت
0: علينا
7: بنت
0: وتاريتهم
7: انا
0: مقرودين من
7: شفتك
0: مالاتهم
7: انا ما طلعت
0: مفلساتهم.
7: تقاعد وطول مكافاه ناس الخدمه والرواتب المتراكمه كان هو هيكل كمل لهم.
1: هي اكيد مساعده يا ابو شمس
7: واحنا تعاوننا علي جبت فيها وزاره الماليه وتقصد تعاونت
0: زين. حقيقه ابو الشمس انتم تخلون
7: ايه.
0: رواتبكم مشتركه انت مع الراتب المشترك ام كل من يخلي راتبه عنده؟
7: لا لا المشترك افضل.
0: المشترك افضل يعني ما يسوي
7: ايه
0: مشاكل بعدين
7: عافيك.
0: هم تصير مشاكل اذا راتب مشترك وبعدين يقول انت خلصت انت شقد انت صرفت انا اكثر انت اقل؟
7: لا لا لا علي من هو التفاهم افضل.
0: زين الراتب المشترك بصالح الرجل ام المراه؟
7: والله بصالح المراه.
0: ليش مو بصالح الرجل يعني اللي هو المفروض المصاريف والتكاليف كلها عليه المرأة معونة مشكورة
7: علي
0: ساعد
7: بس هي المرتاحة جيلك أنا أصرف في الجيب يأتيك ما في الغيب شري ما عندك خلنا
0: صرفي وهي غير ده تشارك بالراتب يعني خاصة النساء اللي تعمل
7: حتى لو شاركت
0: ايه.
7: والله طلع لك مثل لعبة وتقول لك أنا صرفت أكثر ما عندك
0: يا أنت إيش تقول اليوم قلب علينا وشمس
7: ما تصير هي حالة عندكم؟
0: طبعا هو اشكال تصير بس احنا حقيقة اليوم نريد نعرف هل الراتب انت تخليه مع الشريك يعني اذا كانت المرأة تنظر راتبها للرجل او الرجل يخلي الراتب ويقول هاج يا ام فلان اتحكمي وتصرفي بالراتب.
7: هي حتى لو عكا راتب هي ما عكا راتب بس خلينا نقول عكا راتب.
0: نعم
7: بالقرآن تحياتي انت يعني وكل كل مرأة مدبرة التدبير للمرأة
0: الله
1: شيء
2: إسراء مدى
1: إسراء حزب
2: إسراء
1: واحد
2: بذر
0: إسراء
2: بذر
0: أنا صح أحب أشتري شفت شفت أبو شمس شلون يجاك رومبية والله وأنا حبابة خطية
7: من يجاك رومبية
0: يقول يقول إسراء تصرف الله شوف شوف أبو شمس شلون
1: هسه أنت عبرت عليك شوي
0: اي لا ابو شمس هذا
2: يعني
0: مستعان
2: يعني انتي تقولي لي مصفي
7: يعني
2: هاي ملابسك الماركة وال
7: مو؟
1: ابو شمس
2: أسمع أسمع
1: فهمتك فهمتك ابو شمس دن عبر لها ما يخالف.
0: لا هو واحد شوف احنا النساء اوكي نحب نصرف يعني انا كل شوية قلبي الصغير لا يتحمل من اطلع اشتري بس مو نبذر يعني
2: انت شو تقول ابو شمس يعني بهاي
0: انا
1: لا مبذر
2: هاي النبره شو تقولت
7: اكو استاذ اكو نساء والله العظيم احنا ما خلينا ما نقول مبذرات خلينا نقول مدبرات
2: مدبرات هي اكيد
7: ان شاء الله اي والله اكثريتهم مدبرات ترى احنا
1: لا لا هو شوفوا احنا مدبرات خلينا نكون واقعيين احنا هاي
0: بعض انا
1: ما اقول خلينا نكون واقعيين احنا البعض يا ابو شمس نكون مدبرات بالبيت
7: تعاوننا انا وياها وتعاوننا وصرنا وبنينا بيت وبنينا بيت لاولادنا
0: واشترينا
7: وسوينا والحمد لله والشكر
1: عاشت إيكم إن شاء الله دوم يا رب. إحنا البعض يكون هو مدبر بالبيت لكن بالسوق لا ينسى هذه الفكرة. لما تنزل السوق ينسى.
0: إحنا أسعدنا اتصالك حقيقة وتدخلك الجميل ونتمنى تكون على طول ويانا. شكرا لاتصالك الجميل.
7: شكرا جزيلا رحم الله.
2: ويانا اتصال ثاني نقول ألو. ألو.
8: صباح الخير.
2: صباح النور.
8: يعني شلونك
2: والعافيه
8: يا بظل مخرجكم الله لا بينا ترى نحن متابع بغداد في الشمال ترى يطفي موبايل وجهنا ما يستقبلنا الله يقول له الله لا بينا حياتي يقول له الله لا بينا
1: تحياتنا لك يا مستمعنا
2: إلك.
1: عبد الحي هو بسبب الاتصالات لود الاتصالات هو
8: والله احترم له مخي والله طفى بوجهي والله
1: لا هو فقط لود اتصالات يا عبد الحي الشبكة أكيد يعني راح تكون
8: لا أنا عندي بث مباشرة ست الغالي عندي بث مباشرة أنا ما أكسر بس الله لبينا معود يجي نسكن بغداد
1: مستمعنا مستمعنا عبد الحي تحياتنا إليك ولكن أكيد كل الاتصالات ده نستلمها لكن هو بسبب لود اتصالات
8: أنت خلي بقلبي
0: عبد الحي مثل ما احنا نعطيك حقك بي ونستمع لك اكيد اكو متصلين اخرين احنا دا نعطيهم حقهم وبالتالي احنا نحب نسمع كل اتصالاتكم وكل مشاركاتكم وشنو رايك بالموضوع
8: الموضوعكم على راسي الا ما حد يدعكم ولا خابر هم
1: اكيد نشرف بك يا عبد الحي اذا شنو رايك بموضوع حلقتنا لهذا اليوم
8: الموضوعكم حلو انتم حلوين انتم حلو
1: شكرا لك شكرا لك
8: شنو
1: نعم نسمعك يا عبد الحي موضوع حلقتنا شنو رأيك به لهذا اليوم
8: موضوعك مالكم حلو بس أنا ما سمعت زين.
2: موضوع الحلقة يخص الراتب يا عبد الحي.
1: عبد الحي طبيت لنا على الراتب
2: وهاي الشهري.
1: ما سمع موضوع الحلقة.
2: راتبك الشهري من تستلمه يا عبد الحي تنطي شريكك لو يبقى يمك.
8: أستاذ الغالي أسألكم سؤال.
2: نعم.
8: ليش أبو الراتب الراعي عنده قناعة الراتب الموظف ما عنده قناعة احترام لهم؟
1: لا احنا موضوع حلقتنا مو هذا يا عبد الحي. موضوع حلقتنا الراتب اليوم الراتب الشهري من تستلم ما يبقى عندك لو تنطي شريكك بالحياة يعني زوجتك تشرك هوياك.
8: والله خلي أقولكم شيء ما خلي داخلية يسيطر علي لديني انقلب احترمه ما خلي يسيطر علي يعني.
1: تحياتنا لها أكيد يا عبد الحي. إذا شكرا لرأيك.
8: شوف بس خلي أقول الشيء.
1: نعم.
8: أنا الحمد لله أشكر أن ترند العراق. أنا أخوي كبير مكان أبوية يحلف براسي يقول أنت الشيخ ما شاء الله. يقول
1: الله يحفظكم لبعض.
8: الاحترام من أماتك كلهم يقول لا تخلي حرمة يسيطر عليكم.
2: يعني أنت المدبر يعني راتبك بيدك وأنت المدبر الأمور كلها.
8: أنا تصرف بس أمسك الفلوس يعني تصرف وأمسك الفلوس
2: طبعا.
1: نعم. نعم يا عبد الحي. إذن برأيك الراتب لازم يكون بيدك وما يكون بيد الشريك. إذن شكرا شكرا لرأيك يا عبد الحي. شكرا لاتصالك ومشاركتك ويانا. نعم ويانا اتصال هاتفي آخر. ألو صباح الخير.
9: صباح الخيرات. شلونك ست منار؟
1: يا هلا يا هلا يا هلا شيرين عسل.
9: اي عفوا ست منار عسل.
1: إلى شلون ما نعرفش يا شيرين صوت نساء.
9: ترى ما هذا صوتي.
0: ليش ليش ليش اليوم انت اليوم متجاكرين وياي
2: روح
0: بعد راح ناخذ شيرين يعني طلع
1: شيرين شيرين محمد يعتب عليك يا
0: شيرين منتجتك بتعليقاتها وهسه يعني خلصت طبابات خير.
9: تحياتي لك استاذ محمد.
2: تحياتنا
1: يعني تدرين محمد موجود وما قلت له تحياتنا لك
0: يعني طبعا هي
1: عليها
2: شيرين
0: شيرين اصلا بتعليقها تقول راتبي يا دوب يكفي مكياج وملابسي ماركه نو بنطي هي يا دوب يكفي.
9: اي والله
0: اذا يعني ابد ما كنت تنطي الراتب.
9: لا ما اعطي راتب الي يعني شنو اقعد الصبح واروح للدوام واعطي شريك حياتي شلون
1: زين شيرين يعني انت هسه برايك هم يعني نفس راي مستمعنا عبد الحي انه الراتب لازم يكون بيدك وراتب الرجل بايده
9: طبعا
1: ماكو اشتراك.
0: إذا أنت يعني ضد المشاركة بالراتب كل من تعبه كل من بس إحنا يعني تاني ما تاني نروح للرجال نقول له تعال اصرف وتعال انطينا لأن هو كون إنه هو واجبة فأنت تقولين أنا كوني امرأة راتبي إلي لكن هو الرجل يصرف عليه.
9: لا راتبي إلي ما أنطي لأي شخص.
0: إذا عبد الحي يقول راتبي إلي والطيبة تقول راتبي إلي وتبقى أكيد كل من وقناعته. إذن أنت لستي مع الشراكة وأنت اليوم معلم جاكر اليوم اليوم جاكرين بي يا طيبة.
9: لا لا اليوم أشياء قوياك اليوم شوي
0: غير جو راح أنا ححدي طلع لنا أنت اسمه حسام انتهى الحب وتجمعنا.
9: لا اليوم ماكو طلبات الغيب لا طلعوا طلبات.
0: ليش
9: قلت طلبات اليوم؟
1: نعم يا شيرين حطيق. شكرا لرأيك ولاتصالك.
0: أنا أسعد
1: نعتذر من عليكم بسبب لود الاتصالات يعني ننهي المكالمة على السرعة لأنه لود اتصالات ومستمعين ينتظرون
0: وأكيد نسمع تعليقاتكم بشكل دائم. وطيبة نعم. أيضا بتعليقات تقول ترى بخل مو حلو على واحد على نفسه إذا ما يصرف. وعلي البابلي يقول طيبة علي مليونين ونص يكفنك مكياج وملابس عاد احنا شي نقول. إذن هذه المجاكرات والكلام اللطيف. منار اليوم أحد المتصلين يقول أنه لا ما يصير ننطي الراتب للمرأة هذا مو تحكم أبدا مرات هي من التدبير وإدارة الشؤون.
1: نعم قبل ما نسولف بهذا الموضوع يا أسراء ويانا اتصال هاتفي.
10: صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا سنعينون النسوة اليوم منورات.
10: الله يخليكم صباح الخير صباح الورد.
0: لو بيام.
10: ست أسراء الله يخليك صباح الخير على ست منار صباح الخير على أستاذ محمد زيدان.
2: صباح الخير عليكم.
0: يسعد صباحك مستمعتنا الجميلة والدائمة وشونك وش أخبارك وسولفينا بالموضوع.
10: الله يخليك ست أسراء مستعقلكم والله العظيم.
0: احنا الاشواق يا هيام ونتمنى ما ينقطع عن تواصلك الدائم. هيام انت تشتغلين وعندك راتب اوكي ايه. مرات الشريك هو مو شرط الا زوج مرات ممكن اخ احد من العائله فانت تشاركين مع شخص راتبك مثلا انتم ياما مثلا تشاركين بمصروف البيت ولا كل من راتبه وفقط تطين حصه اللي واجب عليك بيها.
10: ايه نعم ست أسراء، إذا أشوف الشخص يعني مدبر لا بس بشارك، بس إذا أشوف الشخص لا مبذر لا، أنا أخذه وأنا أتصرف، أنا لأن أنا مدبرة أنا أدبر الأمور أخليه عندي.
0: إذا أنت حسب أنه قناعتك بالشخص المقابل هل هو
10: نعم
0: مدبر أم لا، ففعلا يعني إحنا مرات ممكن الشخص اللي قدامنا هو مسرف وما يعرف يدبر
10: نعم
0: ويدير الأمور، والراتب للنص نص الشهر بعد ما يكفي، فما نعطي هاي الصرفيات.
10: هي ما بها شيء المشاركة مثلا يعني مع الزوجة، هي الحياة هي كلها مشاركة، ما بها شيء الزوجة إذا تساعد زوجها بكل شيء، إذا تشوفه هو يعني مدبر بس إذا يعني يبذر لا، لأن البيت كل شيء يريد، مو صحيح؟
0: فعلا البيت يريد هواي اشياء وتفاصيل الحياة، وخاصة لازم واحد يدبر اموره لين اجى الصيف وبي سفرات وطلعات وراد له مصاريف.
10: هو
0: شو
10: مو
0: تقولي؟
10: واحد يعني مبذر لو يعني لازم حل لا وسط،
0: اي
10: هذا من
0: فعلا
10: أساس الوسط.
0: هيام، طبعا
10: نعم
0: احنا راجع نوازن، احنا لا نحرم نفسنا ولا بنفس
10: بالضبط
0: الوقت نبالغ بالصرف بدون حسابات. اذا انت مع الشراكة وحسب الشريك، جميلة جدا، انا حبيت حسب الشريك شنو نوعه وطبعه.
10: بالضبط نعم
0: اسعدنا اتصالك جدا يا
10: الله
0: هيام،
10: يخليك
0: وشكرا
10: سامي
0: لك.
10: الأسعد، شكرا
1: شكرا
10: جزيلا،
1: لك يا
10: تحياتي
1: هيام، شكرا
10: لكم.
1: لاتصالك. ويانا اتصال هاتفي. نعم يا أسراء، شنو الموضوع اللي رتيت
0: منار انت
1: تقوليه
0: شو
1: مؤخرا؟
0: تقولين، انت مع الشراكة بالراتب؟
1: أني صراحة أني من النوع اللي هو أني اللي بالعائلة اللي أنه
0: العقل
1: قسم
0: المدبر
1: وكذا،
0: و
1: أي يعني تقريبا، فأكثر التفاصيل تكون يمي، ما أجبر أحد لكن هم من ذاتهم يجون.
0: هي مسؤولية تشريف لتكليف، يعني اليوم أنا من عندي المصاريف، هذا مسؤولية
1: يعني
0: تحسيها
1: طبعا هي مسؤولية أكيد، يعني العائلة لازم يكون أكو اشتراك وهيج شيء، بس يعني أنه أنت مجبرين حسب قناعة الشخص، إذا شاف المقابل مدبر هو من ذاته يجي، إذا شاف المقابل مبذر فأكيد هو من
0: فعلا.
1: ذاته ينسحب. ويانا اتصال هاتفي.
0: نقول الو، خلي الخفاج ياخذ
11: الو،
0: يا
11: صباح
2: ألو،
11: الخير.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح الأمل
11: صباح الخير
2: والتفاؤل
11: عليكم
2: عليك
11: وعلى جميع المستمعين يا رب.
2: يا منو؟
0: منو يانا؟
11: خفاجي.
2: منو؟
0: الخفاجي غيث،
2: غيث
0: نجم
2: الخفاجي.
0: غيث
2: صباح
0: اليوم
2: الخير
0: ايش
2: رب
0: بيهم
2: العالمين.
0: يجوا وياك؟
11: ها؟
0: بالله ما يريدون طلبك اليوم، ليش ما تطلب يا غيث؟
11: انا عمو شو من ناس، هذا محمد من صبحة، طيبة علي من صبحة، ست منار من
0: ايوه
11: صبحة، بس انتوا يا عمي
2: تدلل
11: والله.
2: غيث
0: هاي عود يعني
2: تدلل،
0: تدري عود محمد خفاجي بس شو قالب
2: شنك على
0: علينا؟
2: أغنية هسه، خلي الأستاذ عرفاني يهدي لك
11: شو
2: أحلى
11: بدنا
2: أغنية.
11: خفاجي ليش عمي
0: أنا
11: ليش؟
0: أدري تحسه مندس بيناتنا.
11: مو صح؟ لا بس أنا نظني
2: يا أغنية بسرعة غيث، يا أغنية هسه
0: طبعا
2: هسه،
0: عرفاني سلم عليك ويقول لك
2: يا
0: مين ما
2: أغنية
0: يريد.
11: أطلع متى حسام حب هاي الأيام،
2: حب هاي الأيام.
0: الله.
12: بحب هاي الأيام
2: بلوك شي تريد
0: الله.
10: الله
1: اكو اسرع من هيش تلبيه يا غيث.
0: طبعا غيث جميل ذوقك بالاغاني.
2: قول يلا، قول قول قول استاذ محمد مو زين.

0: انا يعني حسب اللي شاهدته من جماعتي اللي متزوجين وهاي، حسب المرأة. اكو مرأة يعني والله العظيم
1: يطلب
0: ريال فلوس من الراتب تمشي شهر وطاعه في شهر، واكو جماعه يعني ماكو شغل 15 شهر دائما من الزقاق الا طول ما كفى المطلوب.
1: اي والله فعلا. اذا حسب الشخص
0: يعني هي المرأة اكو مرأة يعني هي تدبر لك يعني بس مثلا بدأ ما بالمطعم كل اسبوع تطلع المطعم مثلا كل اسبوعين، هي تدبر الموضوع، هي تشوف المبلغ ما تجد يكفيهم، فهي حسب المرأة حقيقة
1: فعلا. يا غيث أنا أحييك، وصار هو اتفاق على أنه حسب الشخص، أنا ما ينفع أعطي راتبي لشريك حياتي اللي أشوفه
0: بالضبط.
1: ميل.
0: يعني أكو ما قدم مثلا هذا
1: حتى
0: راتب هذا
1: الرجال،
0: بيكفينا.
1: غيث حتى الرجال، أكو رجل يصرف جدا وبعدين يحير بزمانه يعني.
0: واحنا احنا رجال قربنا نهيف، مع من نقدر راتب شو تطلبون عندنا راتب نطيقه.
1: يا فديت هاي قلبكم مهيف علينا.
2: أنا أقول أغلبهم مو بعضهم، يعني أغلب الرجال إنه طريقتهم بالصرف جدا مبذرين يعني، مو
0: أي أنا قاعد أقول أكثر شيء يعني خصوصا على الجهالة حقيقة.
1: طبعا احنا يعني للطرفة شايفة من يروح للمول، هاي النكتة المعروفة، يقول لي اشترت قائمة ايش طول ايش عرضها، وبعدين اشترى جيجاير ب500، قالت له ايش خلص المصرف غيره.
0: لا المشكلة صار كله عن ماستر يعني قبل مباشر من راتب قبل تطهية.
1: شفت؟
0: مو قبل ما شايف
1: بس انتو بالعكس يعني، انت هسه اثرت موضوع تدرون انه صار بالماستر فيقول بعدني ما ساحب الراتب وخلي الراتب.
3: هاي الحجة
0: قبل مباشر
1: لقيت لهم سالفة زين نبهتنا بعد لا تخلوا رواتبهم بالماستر. الله فدية خواجة نورين.
0: أنا المشكلتين شنو؟ أنا طبعت عليك فجأة الناس قالت لي لك ما عداني فلوس ناطي محفظتي بس الماستر كي عادي تطلب ما كتبت حق شو أطيب.
1: ويا مكثر المصارف والصيرفات. اذا غيث،
2: اذا رايك انه حسب الشريك اذا كان مدبر او مبذر، فهنا راح هذا الموضوع يعني يتبع انه ننطي الراتب له او لا.
0: واطلب الاغنيه على ناتي عشان اطلب الاغنيه تطلع.
1: ولا يهمك تدلل، وهسه نطلع بفاصلك. شكرا لك يا غيث،
0: يلا شكرا.

0: إذن رجعنا وياكم مستمعينا الأحبة وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم، وموضوع حلقتنا يقول الراتب الشهري من تستلمه تنطي شريكك لو يبقى يمك، وأنت شو شوف نفسك مبذر أو لا؟ ويانا اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
1: وخيرات ورود المستقبل الغالين.
2: يا هلا. بداها بورود. الله بداها بورود
3: يا وردة.
1: شوكم الغالين،
2: ربي يحفظك. من ويانا؟
1: سعد من بابل.
2: حياك الله يا سعد. سعد انت صبحت علينا بالورد، يعني هيجي من باب الصدفة لو تعرف انه احنا نموت على الورد.
1: لا هم انتم ورود، انتم حلين بابل، يعني انتم مو يعني
0: شكرا لك يا سعد.
1: الا لواقع هذا ما محلين وكرة،
2: وهذا شرف إنا، وطبعا نجحنا يقاس بمدى اعجابكم بما نقدمه. شكرا لك يا سعد.
1: اول اتصال بيكم هو التسمية جت عليكم بعد يمكن.
2: سعد سولف لنا، الراتب يمك كم الحكومة؟
1: والله هي شوفي السيدات والسادة، هي هاي مقولة معروفة بعد.
2: أي والله. السيدات وبينت
3: سيدات،
2: حلو حلو الجواب عجبني.
1: اي خماني حاجيها،
2: لا اكيد هذا ثابت،
1: هي معروفة هاي، يعني السيدات والسادة ما قالوا السادة والسيدات.
2: اذا انت تؤمن بالشراكة؟
1: ها؟
2: تؤمن بالشراكة لو مجبر اخاك لا بطل.
1: والله بالنسبة لهذا الموضوع مو يهمني، بس كواقع غير.
2: نعم.
1: دائما تكون المرأة مدبرة أكثر من الرجل، يعني مو مدبرة يعني يكون اللي هي البيت، وهم يقولون قبل البيت للرجال، لا بالعكس والبيت للمرأة، هي معروفة.
2: إذا المرأة تدبر
0: البيت للمرأة والراتب للمرأة والجهال للمرأة،
2: بس الواقع هو هم الأمر الناهي، هو الكلمة الأول والتالية لهم.
0: لا والله
2: إحنا بس شعارات.
1: أمور هي
0: ما تعرف بيها. عرفان معترض يقول إيه صح، أنا أريد حقوقنا وهنا مخذات الحقوق كلها.
2: إذن
1: هي زين، وأكو رجال إحنا عادة التصرف يكون عند رجل، بس أكو واحد العمل وغيره ما يسمى تبذير. هسه مثلا يشتري أغراض أو بناء بيته أو ذن الأمور ما يسمى تصرف.
0: صح.
1: إسراء مو؟
2: نعم صحيح.
1: لكن أكو أنا أعرف اثنين من أصدقائي، يعني الإسراف ماله شنو؟ راح مثلا سيارته عبر عليها موديل، أخذ سلفة على راتبه وانطلب، فصلت لها شدة شدة وكذا وكمل شدة كذا، ما مجبور. يعني
2: إذا أخذت جانب حلو يا سعد، شكرا إليك إنه أنت دا تنوه إنه مو إنه أنا أجيب احتياجات البيت، هذا الصرف الصرف من أروح أصرف على الكماليات بشكل مبالغ به وأقصر على بيتي.
1: يعني ما مجبور كل خميس وجمعة أشتري لقاط، ولا مجبور كل سنة أبدل سيارتي، ولا مجبور مثلا هذا بيتي والله لو ما عجبني أبيع وانطلب لي عليه 50 مليون أشوف غيره، لا ذني تبذير هذا.
2: إذن فعلا مرات أكو كماليات مبالغة بالعطور والستايلات وحتى المطاعم والكوفيهات أكو ناس تبالغ بيها، إذن يصير إسراف وتبذير. ومع الشراكة أنت يعني سواء المرأة أو تنطي للرجل أو الرجل ينطي للمرأة، الهدف هو إدارة شؤون البيت.
1: الولد كلهم الاتصالات اللي قابلنا يعني كلام منطقي، يعني أنت شوف المقابل يعني إسراف صحيح، أنت لازم تعيني هي حياة
0: باشر عقبه وكل من داير ونسوا ومنتهي الأمور. نعم يا سعد، إذا هو هذا مدى الحياة، يعني عاونوا عينوا، هي بالنتيجة اليوم أنا إذا ماكو اشتراك وماكو تعاون داخل العائلة فالحياة أكيد راح يكون أكو بها مشاكل وأكو بها تعطيل.
2: طبعا حتى أكو بعض الشركاء إنه هو يشيل مبلغ جزء ما يقول لشريكة حتى يتجنب، لأن يعرف هو شريك حياته يبذر فينطي جزء من المعين والباقي يدخره لنهاية الشهر لأن ما يبقى. إذن الحياة بها كثير من التفاصيل،
1: لازم تعاون.
2: نعم فعلا لازم إنه نتعاون لإدارة شؤون الحياة، خاصة اليوم تتسم بالغلاء وارتفاع الأسعار اللي تجبرنا.
1: نعم.
2: فبالتالي التعاون بين الرجل والمرأة للحفاظ على حياة كريمة. أسعدنا اتصالك جدا.
0: شكرا لك يا سعد. شكرا لك لاتصالك ومشاركتك ويانا.
3: طبعا زملائنا شو تقولون؟ يعني شو تقولون عن الرجل اللي عنده راتب ومرته عندها راتب، وبالتالي هي مسؤوليات البيت كلها عالية، بحيث يصرف على البيت ويشتغل ويعطيها الراتب، بالمقابل هي ما يعني ما الساعده.
2: هاي استثناءات يا محمد، خلينا نكون واقعيين. اليوم المرأة هي واجبها تعمل، لكن ده تعمل المرأة من ناحية تعاون الرجل،
0: هي من ناحية
3: الأنانية مدد من نفسها
0: من الناحية الشرعية يا محمد. هو يقول انه راتب يعني المرأة من حقها هي، هو والباقي تفاصيل البيت عراقي، لكن خلينا نكون واقعيين، احنا كعراقيين ما عندنا هذا الموضوع، وبالعكس يعني عندنا مبدأ المشاركة أولا.
2: المرأة العراقية
0: معطاء عراقية ما عندها هذا الموضوع إلا ما ندر حالات شاذة نقدر نسميها.
3: أنا دا أشوف هواي حالات هيك صراحة.
2: لكن نفس الوقت يا محمد حالات أكثر المرأة اليوم طلعت واشتغلت حتى تعاون زوجها بسبب ارتفاع تكاليف الحياة وبسبب المصاريف والغلاء واللي هي ما مجبرة. احنا نتفق المرأة ليس عليها شرعا واجب انه هي تعمل او تشيل نفقة البيت والاولاد، لكن اليوم هي مشاركة بالحياة والواقع فرض علينا بسبب الارتفاع الاسعار انه نشارك.
0: صح، وطبعا هي رغم انه هذا الموضوع شرعا انه هو من حقها، لكن احنا اليوم اذا نشوف انه مصاريف البيت واعباء وتسقى الكاهل الرجل وهي ما تشارك، تشوف هذا الوضع وما تشارك، احنا بالتأكيد احنا من تلقاء نفسنا ما نتقبل هذا الموضوع.
2: وخلينا نكون منصفين، اكو كثير من الرجال ايضا يساعدون نسائهم بالبيت وياها ويا تدريس الاولاد، يعني تعاون وياها بمهام البيت وهي تعاونت وياها بمهام المصاريف.
3: حاليا المعيشه صارت صعبه، التكاليف جدا. صارت كلش كلش نعرف
2: احنا نشهد ارتفاع شديد بالاسعار. الراتب
0: الواحد
3: ما يكفي يعني
2: الحياة
3: الكريمة، شوف هو واقع يعني
0: خاصة العائلة اللي بها أبناء وبها مسؤوليات.
2: أما اللي عندهم إيجار رب يكون بعونهم طبعا، لأن أنت جزء كبير من الراتب رايح بجهة واحدة، وما غير الكهرباء والفواتير والمولدة والإنترنت. اليوم هاي أهلنا قبل ما كان عندهم فواتير إنترنت ولا هاي المولدات ولا هالتفاصيل، هاي كلها ماكو الرصيد الموبايل، هاي كلها تفاصيل كانوا أهل قبل ما عايشيها، اليوم انفرضت علينا من غير الأسعار والكماليات، الحقيقة صارت واجب علينا يعني.
3: بالمقابل الراتب ما يسد ويا مستوى المعيشة، يعني راتب أقل
2: خاصة اللي مقبلين
3: العالي.
2: على الزواج خلينا نكون صريحين، الله يكون بعونهم على مصاريف. تحياتنا لزميننا
0: أستاذ
2: لؤي، اليوم متواجد
3: في منور صدي.
2: إذن قبل ما نغادر هذا الموضوع تماما يا منار، عندنا كم تعليق حتى نروح لأخبار جامعة المستقبل.
0: نعم، التعليقات أكثر هي مجاكرة بين المستمعين بخصوص الطلبات، ولكن حيدر الحسناوي يقول عندي الوالدة يوم 10 بالشهر الراتب يخلص أدها.
3: ليش؟ ما أدري ليش.
2: طبعا طيبة تقول عادي خلي يطلع الطلب، لين سديت ذاني ما سمعت المجاكر صار ثقيل حيل. وغيث يقولها طيبة علي نعتذر اليوم بس طلبي يطلع، أكيد طلع طلبك يا غيث. وترجع طيبة تقول طلبي سمعته، وغيث يقول طلب علي طيبة علي تارس التسراء حتى ما قالت صباح، قالت غيث نجم المستمعين. وإذا هاي المجاكر الحلو ما بينهم. وآخر شي شنو
0: حسين شافي يقول أكثر وحدة تصرف طيبة علي.
2: غيب الله بس ما عازمتنا أبد.
0: تحياتنا لهم أكيد.
2: إذن نروح لفقرة أخرى وهي
0: أكيد فقرة الأبراج، ولكن بعد الفاصل.
2: بالنسبة للأخبار قبل الأبراج
3: شو تقول زمن المخرج
2: بكيف محمد
0: كيف محمد
3: أخبار المستقبل شو تقولون
2: ويايا ينصر دينك.
3: يلا أخبار المستقبل
2: راح نروح فاصل اهداء من المخرج لزميلنا لؤي رسام، وبعدها أخبار جامعة المستقبل.

أحبتي المستمعين، نتواصل وياكم ومع أخبار جامعة المستقبل والخبر. جامعة المستقبل ترعى المسار الطبي نوراي 2026، تتشرف اللجنة المنظمة للبطولة الوطنية الجامعية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالإعلان عن جامعة المستقبل راعيا ذهبيا للمسار الطبي. ويأتي هذا الدعم في إطار التزام الجامعة بتشجيع الابتكار والبحث العلمي وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع وترتقي بالخدمات الطبية. كما ستتولى جامعة المستقبل تغطية جوائز الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسار الطبي بقيمة 5 ملايين دينار عراقي لكل فريق فائز، دعما للمواهب الشابة وتحفيزا للإبداع والتميز في المشاريع الطبية الذكية. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئاسة جامعة المستقبل على مساهمتها الفاعلة في دعم الطلبة المبدعين وإنجاح هذه البطولة الوطنية النوعية.

0: أكيد أحبتنا المستمعين، رجعنا وياكم ويا فقرة الأبراج ويا أول برج نبدي الحمل.
1: أهم شيء أول برج، الإبداع، التميز الأول.
0: الله الله،
1: نشوف برج ايش يقول.
0: الحمل مهنيا يقول طاقة إنتاجية عالية وحماس يدفعك على مود تبني مشاريع جديدة.
1: أكيد بكل تواضع.
0: عاطفيا أجواء رومانسية وشغف متجدد يقربك أكثر من الشريك.
1: إن شاء الله خير. سكتت. وروح لمواليد برج الثور يقول طالع لهذا اليوم على الصعيد المهني تركيز على تنظيم الميزانية وفرص جيدة لزيادة الدخل، وعاطفيا تبحث عن الاستقرار والأمان والوقت مناسب الحوار صادق.
0: حلو،
2: يعني أمورك عدلة يا قيصر الجراح. نروح إلى جوزاء. مهنيا مهارات تواصل استثنائية تساعدك على إقناع الآخرين بأفكارك، ماكو أحلى من الإقناع. عاطفيا رغبة في كسر الروتين، أنا وياك أشجعك. وللعزب تروا قبل اتخاذ أي قرار تروي، إذا تروى على كيفك قول يا الله لا تفوت قبل.
0: نروح للسرطان. مهنيا ينصح بالهدوء وتجنب القرارات الانفعالية في بيئة العمل، يعني لا تصير عصبي، دير بالك على روحك. عاطفيا حدسك قوي جدا اليوم وقادر على فهم مشاعر الطرف الآخر بوضوح.
1: طبعا مشكله ذولا اصحاب الحدث القوي.
2: شوف احنا على يا برج،
1: اصحاب برج الكيوتين،
2: ملائكة
1: يعني، هو اسد بالكوكب،
0: ملك الغابه.
1: تحياتنا لكم يا مواليد برج الاسد، مهنيا حضور قوي اكيد دائما، انتم ما يحتاجكم هذا، وفرص للتميز وطرح الافكار المبتكره امام المسؤولين.
2: ونشهد.
1: دائما هم هيك،
2: ونشهد. شوفي
1: شكرا. عاطفيا ليش ما جاكرتيني حتى عاند يعني حتى
2: لا مو هو حتى ضيع عليك الفرصه.
1: اوكي. عاطفيا جاذبيتك باعلى مستوياتها دائما، انت هيك يعني ماكو داعي اذكر. والوقت مثالي للعزاب للارتباط.
2: نقولهم على الخير. ومن الأسد إلى العذراء. شوف العذراء. مهنيا إعادة ترتيب الأولويات المهنية وحصل ثمار جهود سابقة، شيء حلو. عاطفيا فرصة لإنهاء سوء تفاهم قديم وبناء جسور ثقة جديدة، ماكو بناء جسور ولا أسعار صاعدة.
0: طبعا جينا للبرج اللطيف الحبيب القريب على قلبي، برج الميزان. أكيد برجي.
2: برجك؟
0: أي برجي.
2: شو قريب على قلبي؟ قول آني. تميز
1: هم برج كيوتين وحبابين وملائكة،
0: كلش كلش. هو من اسمه ميزان يعني هو كل شيء.
1: طبعا هو برجك وبرج زميلنا أيضا أسامة العابدي. أيوة. تحياتنا.
0: مهنيا يوم مميز لعقد صفقات أو تفاهمات ولقاءات عمل مثمرة. عاطفيا تناغم وتفاهم كبير يضفي أجواء إيجابية على علاقتك.
1: إن شاء الله دوم يا رب.
2: بالحديث عن العاطفين وجهت تحياتي برج إيجابي ميزان. إلى الحكومة.
0: أموت عليها والله.
2: حكومتك الدكتورة صحة. تحياتي إلها صديقتنا وعزيزة على قلوبنا.
1: ونروح إلى مواليد برج العقرب.
2: العقرب اليوم أخذتيه. يلا
1: يا عقرب، مهنيا لهذا اليوم ركز على إنجاز المهام الروتينية بدقة لتفادي الأخطاء.
2: كيف أخطاء عقرب؟
1: لا لا لا ما عد أخطاء. لا والله ما يدخل
2: برجي شيء. طبعا هي دا تقول عقرب وهاي برج حيدر الشلبي.
1: وبرج أكثر الناس القريبة.
2: ليش تقولين عليها عندها أخطاء أصدقائي
1: وكذا هيك أكثرهم هم مواليدهم برج عقرب؟
2: عقرب؟
1: ايه.
2: عقرب؟
1: ايه.
2: كملين.
1: عاطفيا يا عقرب، عاطفية شنو؟ عاطفة جياشة تدفعك لتقديم الدعم والاهتمام الكامل للشريك.
2: وين تقدر؟ هاي حكومتك. تحياتنا لمسينا.
1: تقول لا.
2: القوس، مهنيا دفعة من الحظ تدعم خطواتك وتفتح أمامك أبوابا مغلقة. الله حلو، هاي دفعة من الحظ. ناوشنا شوية منك. عاطفيا يوم مليء بالمفاجآت السارة واللحظات المشتركة الدافئة.
0: ويا الجدي، مهنيا فرص واعدة للحصول على تقدير عملي أو ترقية مؤجلة.
2: طبعا تحياتنا أستاذ زيد الشوكة برج الجدي.
0: جدي.
1: تحياتنا له.
0: راح تترقى أستاذ زيد. راح تصير إن شاء الله مدير إعلام.
2: هو مدير إعلام.
1: هو مدير إعلام.
2: بعد سعيد بعد
0: إعلام.
1: وأنت أخذ بعد
2: كل مدراء مدراء.
0: عاطفيا.
1: حلوة هاي مدير إعلام كبير.
0: سميل إلى العقلانية، لكن الشريك يحتاج منك بعض المرونة.
2: لا
0: يعني
2: مو مرونة، محتاج مصاريف، جت يعني العطلة وسفر وكذا.
0: سيد زيد حبيبي
1: يحتاج الراتب.
0: لا تصير عصبي، الباحث عصبي
2: اطلع الراتب وخلاص.
0: صير شوية مرن ودير بالك على
1: الراتب. نروح لمواليد برج الدلو. تحياتنا لزملائنا مصطفى زيكو والقزويني. مهنيا يا دلو، تميز واضح بالعمل الجماعي وتبادل الخبرات الناجحة، وعاطفيا تحتاج إلى مساحة من الحرية وتفاهم الشريك هو مفتاح الاستقرار. هاي شنو
2: تريد مساحة من الحرية؟
1: قزويني بعدنا بسم الله، تريد مساحة من الحرية؟ قولي
2: توك على الرئيس. نختمها مع الحوت. وتحياتنا لمواليد برج الحوت. احنا عندنا اثنين بالعائلة، الوالد ورفرف ابني. يقول مهنيا تراجع عن المشاحنات وركز طاقتك على إنجاز مسؤولياتك بهدوء. عاطفيا تفهمك العميق لاحتياج شريكك يعزز الروابط العاطفية بينكم. أنا أكثر شخص مرتبطة بعاطفيا.
0: طبعا احنا من نخطب ندور على الحرية، اول ما نخطب نريد الحرية.
1: صدق شو انت حياتك كلها عايشة الحرية؟
2: ليش بعدك عريس؟ ما صار لك هواي، بعدوا ستروا على رواحكم. اذا احبتي المستمعين، بين التفاؤل بين التامل اللي بالبدايه القطعه وتاملي الى راتب، تخيلي
1: كلمه واحده خلانا اثنيناتنا نرد عليها، يعني شوفوا شلون ندفع نفسنا.
2: شوفي هاي النسوان. وصلنا واياكم لختام حلقتنا الجميله المميزه باطلالتنا الرائعه وياكم ثلاث خفاجي منار العامري وضيفنا المبدع المتالق زميلنا محمد زيدان اللي كلش احب صوته بالاخبار حقيقه، وفي الاخراج المتالق المبدع عرفان العبدون، وايضا شاركنا بالاستوديو موجود زميلنا لؤي الرسام. وصلنا لختام الحلقة، شكرا لهم.
1: أكيد نقولهم انتظرونا باكر بنفس التوقيت.
0: باي باي.
1: باي باي. 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: جامعة المستقبل تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعة المنصورة المصرية بعد حصولها على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون خامس برامج الدراسات العليا الدولية التي توفرها الجامعة داخل العراق وبشهادة أكاديمية معتمدة.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.
9: صباح السعادة، المستقبل FM.
10: جثة ظهرت بدون أثر، طيارة اختفت بالسماء، لوحة مرسومة قبل قرون بيها تكنولوجيا اليوم، شنو الربط ومنو يملك الحقيقة؟ ألغاز محيرة، برنامج ياخذك العالم الأسئلة اللي ما إلها جواب، قضايا غامضة وظواهر حيرت العلماء والعقول. أنا مريم الزبيدي من إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأحبة في برنامج الغاز محيرة. برنامج الغاز محيرة من إعداد حيدر الشلبي وتقديم مريم الزبيدي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
11: حلقتنا اليوم بعنوان الحقيقة أم الخيال؟ مثلث برمودا وما سر اختفاء السفن والطائرات؟ في قلب المحيط الأطلسي بين ميامي وسان خوان وبرمودا يمتد فضاء بحري شاسع يبدو في ظاهره هادئا، لكنه يخفي وراءه واحدا من أكثر الألغاز رعبا في تاريخ الملاحة الجوية والبحرية. اسمه مثلث برمودا، موقع لم تخرج منه عشرات السفن والطائرات ولا حتى صرخات استغاثة. كل شيء بدأ رسمياً عام 1945 عندما أقلعت 5 طائرات حربية أمريكية بمهمة تدريبية يطلق عليها الرحلة 19. كان الطقس مثالياً والطيارون من ذوي الخبرة، لكن بعد ساعة من الطيران بدأ القلق يتسرب عبر موجات الراديو. الكمبيوتر لا يعمل، لا يرون اليابسة، لا يعرفون أين هم، كل شيء يبدو غريبا. ثم الصمت. اختفت الطائرات 5 ومعها طاقم مكون من 14 رجلا، ولم يعثر على حطام لا على سطح البحر ولا في أعماقه. والأغرب إن الطائرة التي أرسلت للبحث عنهم اختفت أيضا، لكن رحلة 19 لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. منذ بدايات القرن 20 وحتى اليوم اختفت أكثر من 50 سفينة وطائرة داخل هذا المثلث اللعين. سفن ضخمة وطائرات حديثة اختفت كما لو إن البحر ابتلعها ولم يترك أثرا. فهل هناك تفسير؟ بعض العلماء قالوا إن التغييرات المناخية السريعة في المنطقة تؤدي إلى دوامات مفاجئة، وآخرون أشاروا إلى وجود غاز الميثان في قاع المحيط الذي إذا تحرر فجأة يمكن أن يغرق أي سفينة مهما كانت كبيرة. لكن كل هذه تفاسير لا تفسر الصمت اللاسلكي أو اختفاء الطائرات في السماء. أما نظريات المؤامرة فهي أكثر إثارة. منهم من يعتقد إن هناك قاعدة تحت سطح البحر، قاعدة غير بشرية، وآخرون يرون إن مثلث برمودا هو بوابة إلى بعد آخر يبتلع من يقترب منه. وهناك من يرى إن الأرض هناك تحتوي على طاقة مغناطيسية غير طبيعية تعطل الأجهزة وتحول الاتجاهات. الغريب إن طيارين كثيرين أبلغوا عن مشاهد غريبة: غيوم كثيفة تظهر فجأة، ضباب دوار، ساعات تتوقف عن العمل، وأجهزة ملاحة تشير إلى اتجاهات غير منطقية، وكأن قوانين الفيزياء نفسها تختل هناك. ورغم كل ما قيل ويقال لم تغلق المنطقة ولا تزال السفن والطائرات تمر عبرها كل يوم، معظمها تعبر بسلام، لكن البعض لا يعود أبدا. في عام 2017 اختفت طائرة خاصة كانت تقل عائلة كاملة في نفس المثلث. لا صراخ، لا إشارات ولا حطام. وفي كل مرة يحدث هذا يعود السؤال من جديد: هل مثلث برمودا ظاهرة طبيعية لم نفهمها بعد؟ أم إنه سر من أسرار هذا الكوكب؟ سر لا يراد لنا أن نعرفه. ربما سنكتشف الحقيقة يوماً ما، وربما سيبقى مثلث برمودا كمثل كل الأسرار العظيمة في التاريخ. أكثر ما يرعبنا فيه هو الصمت. مستمعينا، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء.
10: جثة ظهرت بدون أثر، طيارة اختفت بالسماء، لوحة مرسومة قبل قرون بيها تكنولوجيا اليوم، شنو الربط ومنو يملك الحقيقة؟ ألغاز محيرة، برنامج ياخذك العالم الأسئلة اللي ما إلها جواب، قضايا غامضة وظواهر حيرت العلماء والعقول. أنا مريم الزبيدي من إذاعة جامعة المستقبل.
0: ساعة معه.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنتاج الصور والفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي لصناع المحتوى والمصممين والطلبة، لتعليم تحوير الأفكار والنصوص إلى صور وفيديوهات احترافية بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل وجامعة الأزهر تبحثان عبر اجتماع إلكتروني آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.
3: صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض، أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك شامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا متابعينا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي الأسبوعي شلون الصحة. في زمن أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي ترسم معايير جديدة للجمال، وأصبحت إجراءات التجميل اللاجراحي من أكثر المواضيع تداولا بين الشباب والنساء وحتى الرجال. تبرز العديد من الأسئلة المهمة، هل التجميل اللاجراحي ضرورة أم مجرد موضة؟ هل كل ما يعرض على مواقع التواصل آمن وصحيح؟ وأين ينتهي تحسين المظهر وتبدأ المخاطر الصحية؟

0: موضوعنا اليوم لا يتعلق بالجمال فقط بل بالوعي الصحي أيضا، لأن قرارا بسيطا قد يمنح الشخص ثقة أكبر بنفسه وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات خطيرة إذا تم في كل مكان غير مناسب أو على يد غير مختص. للحديث عن هذا الملف المهم يسعدنا أن نستضيف الدكتورة طيبة صفاء الشمري، طبيبة الأسنان والحاصلة على شهادة في التجميل اللاجراحي وحقن الفرل والبوتوكس، لنتعرف معها على الحقائق الطبية ونصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس، ونقدم رسالة توعوية تهم كل مواطن يفكر بإجراء تجميل. أهلا وسهلا بيك دكتورة طيبة، ونورتي برنامج شلون الصحة.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. دكتورة، قبل 10 سنوات كان التجميل محدود، اليوم تقريبا خلينا نقول بكل عائلة أكو شخص مسوي إجراء تجميلي. شنو اللي صار وشنو التغيير اللي حصل؟
1: نتيجة السوشيال ميديا اللي انتشرت هسه بشكل واسع، وانتشر أكثر شيء ازداد الوعي الثقافي بالتجميل، فصار أغلب الناس يتجهون إلى هذا الاتجاه. لذلك انتشرت بآخر 10 سنوات، يعني إحنا ما نقول مودة، وإنما التجميل انتشر أكثر من السابق. لا تنسى إنه هسه السوشيال ميديا دا يلعب دوره بهذا الشيء كلش هواية.
0: بس ممكن دكتورة إحنا نشوف صح، هو سوشيال ميديا أوكي، لكن مرات مكانات خاطئة. أنا أشوف اليوم إنه فد إعلان معين أو كذا، أروح لهذا الشخص وبعدين أنا أغير من شكلي وبعدين أصير مشاكل.
1: صح. إحنا لازم قبل ما نسوي إجراء لازم إحنا يعني نتأكد إحنا وين راح نروح ولأي طبيب راح نروح، بغض النظر إنه لا تنسى، إحنا ما ننسى أهم شيء إنه هي ازدادت حاليا معايير الجمال عندنا. كلها ازدادت. فصار الناس أكثر شيء يحبون إنه يجملون. ولا تنسى إنه إحنا هسه مو بس الشباب هما ديتشون للتجميل، حتى الكبار بالعمر ديتشون لهذا الشيء حتى يقاومون معالم الشيخوخة وهاي الأشياء. فتشوف إنه كلش انتشرت بهذا الوقت سواء للصغار أو للكبار.
0: دكتورة، ليش بعض البنات إنه يشوفن أنفسهن جميلات بالصور ومختلفات بالمرآة؟ يعني بعض البنات تشوف نفسها مو حلوة، لكن هي بنظر العالم لا هي حلوة.
1: لا تنسى ان يعني المراية تعطي يعني صورة مختلفة، بس من تشوف نفسها بالموبايل او بالكاميرا او بشيء تختلف وتبين انه هي كلش حلوة. لا تنسى تأثير العدسات والفلاتر والإضاءة، فهي كلها يعني تعطي دور.
0: احنا ذكرت حضرتك انه مواقع التواصل، مواقع التواصل خلقت ازمة ثقة بالنفس عند الشباب؟
1: اي عند البعض، لانه يقارنون نفسهم، مثلا يشوفون نفسهم مثل ما قلت بالمراية، او مثلا يشوفون نفسهم بالصور. من يجون يقارنوها بغير صور مثلا مشاهير او حتى يعني بغض النظر عن المشاهير، اي بنية هسه بدها تطق صورة ما تطق اذا مو فلتر، واذا مو فد اضاءة، واذا ما فمن تشوف صورتها بالمراية وتشوف صورة غيرها مثلا معدلة او بالفوتوشوب او، فتحس انه اكو فد خلل معين.
0: زين دكتورة، انه هذا الفلتر انه ايش تعتبر عدم ثقة بالنفس لو لا؟
1: اي يعني واحد يطق صورة عادية
0: اي نعم بالطبيعة، وهي هي الانثى دائما هي من شيء يعني دائما تكون جميلة، يعني حتى لو انه
1: صح ماكو واحدة حلوة. كل واحدة عتها فد ميزة معينة بشكلها تبينها هي مختلفة، وعتها هاي الميزة تكون كلش حلوة تختلف ما متواجدة بغير ابنية.
0: برأيك من المسؤول عن الهوس، عن هوس التجميل اللي نشوفه حاليا؟ سوشيال ميديا لو المجتمع لو الشركات؟
1: اثنينات يلعب الدور كلش، السوشيال ميديا والمجتمع.
0: والشركات دكتورة هم
1: أكيد إعلانات ودعايات، بس إحنا يعني هي الشركات تابعة للسوشيال ميديا، فمن دي ينشرون عن طريق السوشيال ميديا دي يعرفون الناس. ولا تنسى المجتمع هم هسه كلش اختلف.
0: أكو شغلة أنا أشوفها بالإعلانات وكذا، مثلا يختارون ممثلة جميلة، هي جميلة أصلاً أنا شايفها أعرفها هي جميلة، يعني ليش أمشي وراها؟ ما ممكن إنه هي مجرد اختاروها لأن هذا جميلة، مو ممكن إنه المنتج هو سوى هالشكل.
1: يعني هو على متجذب النظر
0: لكن العقل وين؟ راح نرجع نرجع نفس المحور، انه لازم انه تتأكد
1: بالضبط، تتأكد من الشركة، تتأكد من الطبيب اللي راح تروح له. هي هاي اهم شيء، اهم شيء قبل ما تخطي اي يعني اي اجراء تسوي، لان اي غلط يعني صعب نرجع.
0: زين دكتورة، انتو يعني تفهموه للشخص اللي يجيكم او المرة اللي تيجي تسوي تجميل، تقولي لها ادي هذا منتج وهذا منتج وكذا؟
1: طبعا طبعا عندنا يعني هواي منتجات وهواي شركات، اكو هسه صار وعي على الشركات اكثر، بحيث من يجون هم رايدين شركه معينه يعرفون انه هاي الشركه هي هاي الزينه. فاني قبل ما يجون اقول لهم مثلا عندي فلان شركه وفلان شركه، بس انا مو معناته الشركه الثانيه اللي اجيبها مو زينه، لا انا الشركتين اثنينات زين، بس يختلف يعني احنا نقول بالاسعار تختلف، بس ككواليتي لازم اثنينات نفس
0: زين،
1: الكواليتي.
0: ممكن الوجه يعني يحكمش انه ممكن انه لو لا
1: اي اي اي
0: مرات انه
1: مرات
0: الشركة الاقل من عدل
1: صح
0: لازم
1: صح لا ما ترهم يعني اكو يعني خاصة للكبار بالعمر اللي يريدون شد طبيعي تحكمني في شركة معينة انه هاي لازم اخذها، ما يصير اخذ غير وحدة.
0: اكو اشخاص يدخلون يعني يدخلون للعيادة وهم بالحقيقة ضحايا تنمر.
1: اي هواي، واكثر شيء يعني بعض الرجال هواي يتنمرون على زوجاتهم، انا هواي اشوف هاي عندي كل شوي تجي بالعياده، مثلا تجي مريضه تقول مثلا انا زوجي شاهد يتفرج بالفيديوهات والسوشيال ميديا وهاي الامور، ودي يقول لي مثلا انت ليش ما تسوين هيك، ليش ما تسوين هيك، انت ليش مو هيك شكلك.
0: زين، وين كان
1: فهواي
0: عنها يعني من زواج؟ وين كان عنها؟
1: مو قبل ما كان هذا الوعي، هسه انتشر.
0: نعم.
1: اي فهواي يجون، وهواي يجون يعني قصدي يعني اللي بالكلية، البنات اللي بالكلية تنمر
0: أحسنت.
1: بعض الصديقات والهاي، فدي يجون من هذا.
0: إيش قد من الأشخاص يعني إيش قد من الأشخاص اللي راجعوكم هم محتاجين دعم نفسي أكثر ما محتاجين الفيلر؟
1: هواي هواي، خاصة هذول اللي يجون أقل ال 18،
0: هاي مشكلة، هاي
1: كلش
0: الأعمار هاي
1: مشكلة.
0: مشكلة.
1: يعني بمجرد ما أنت توعيهم وتزيد ثقتهم بنفسهم، والمفروض الأهالي كلش يعني يزيدون ثقة أولادهم. يعني
0: تنصحين الشباب هيك اللي يجوش دكتورة لو لا؟
1: لا لا
0: خلينا نكون واقعيين
1: أنا
0: صراحة
1: أنا
0: نحكي.
1: صريحة يعني أكون صريحة وياك، أنا أقل ال 18 ما شاء الله.
0: جميل.
1: اي لا لا اقل 18 ما شاء الله. هواي يجون طبعا. اي بس يعني مثلا اقول لهم مثلا ليش مثلا بعد شو صغيره، يجوز ما راح تكبرين راح تتغير ملامحك تصير احلى، وانت اصلا حلوه، بعدها خليها هاي المعالم الطفوليه بعدها تمتعي بيها، راح يجي وقت تتندمين.
0: صح.
1: زين، وهسه احنا اغلبيه واحنا نريد نرجع شلون ما نكون
0: أحسنتي.
1: صغار.
0: حتى البشره ما ترجع نفس بشره الشباب.
1: ما ترجع ما ترجع.
0: مر عليك شخص انه جميل جدا لكنه غير مقتنع انه جميل؟
1: اي اي هواي بنات يجون كلش جميلات وكلش شكلهم بريء وحلو، حابين انه يزيدون بالفلر وهو ما حلو، يتبعون ورا الموضه انه لا انه الشفه والخدود بالعكس لو يبغون شكلهم هذا البريء البنات كلش احلى.
0: مرات الكثره مو حلوه الصراحه. احنا نشوف فنانات
1: صح.
0: احنا ما رد نذكر
1: صح
0: او يعني انه مقدمات برامج اكو اوفر بالموضوع،
1: صح
0: فأكثر من عمليه تجميل مسويه واكثر من فيلر وبوتوكس، يعني ماكو شيء ما مسويته تحسيها انهم دميه او مو حلوه، هي اصلا مو حلوه.
1: صحيح صحيح
0: بينما مثلا نتفرج عليها من كانت سابقا قبل اسويها احلى.
1: أحلى. أي. هو أي زيادة حلوة.
0: احسنت.
1: أي.
0: التجميل ممكن يتحول الى ادمان دكتوره؟
1: اي اي
0: يا يعني مرور الوقت؟
1: مرور الوقت من تتعلم انه انت لازم تغير من شكلك. اكو فيلم هسه انتشر يعني كلش حلو، على فتاة تحقن روحها بدي ان اي على مود ترجع شابة. يعني هسه كلش انتشرت بهاي، ولا تنسى يعني التجميل انا هسه اشوفه حاليا فعلا ادمان.
0: اكو ناس كل سنه يجون يسوون اجراء جديد نوع
1: وشنو هو هاي، اكو اشياء بيها ايجابيه وبيها سلبيه. اي الايجابيه انه هي تحب تحافظ على جمالها، تعالج معالم الشيخوخه اللي تصير، بالعكس يعني هو الجمال حلو،
0: احنا ما متفقين
1: احنا
0: على
1: الجمال حلو. اي بس
0: متفقين.
1: يعني ما بيها شيء اذا تسوي اجراء بسيط تحافظ على جمالها. الشيء السلبي انه احنا مو لازم انه نسوي، اذا بشرتش ما تحتاج فمو لازم تسوين. يعني ماكو داعي، بس هو حاليا انا اقول لك يصير ادمان.
0: زين دكتوره، احنا سولفنا انه بوسائل التواصل الاجتماعي، اني مرات انه ياخذني وسائل تاخذني وسائل التواصل الاجتماعي انه اسوي الفيلر والبوتوكس، لكن بالمقابل هم اكو حالات تظهر انه هاي اللي مخربين وجهها،
1: صحيح
0: هاي اللي مخربين شفتها،
1: صح.
0: اللي لاعبين جوله بشكلها، يعني ما ممكن هذا انه يخاف الشخص يقول لك انا شو اللي بسالفه؟ شو اللي بسالفه هاي اصلا؟ يعني اخاف أخاف من هالموضوع هذا.
1: هو إذا يروح الطبيب زين، طبيب ناجح، فمستحيل يخاف.
0: ممكن رهبة. دكتور عساني العملية، خلينا نكون بصورة عامة، اسمع اليوم عملية وأنا محتاجة كمريض، مو كتجميل، أنا نقول خلينا نقول مجرد أنا أردت فيك بشكلي، لا، أنا اليوم عملية وأنا كلش خايف من هالموضوع هذا،
1: أينه؟
0: ممكن أسويه ومرات يمكن يموت الشخص وهو ما مسوي عملية، فيخاف من فلان مات، فلان توفى بالعملية كذا، فهذا دي يشوف قدامه الوجه
1: يعني
0: متخرب.
1: مدى تصير يعني اكو يجون مثلا، يجون دكتور مخاف فلان شي يصير بيه، فانت بمجرد ما تطمنهم وهاي لا يعني ما يروح الخوف.
0: يعني هذا دور الطبيب.
1: اكيد دور الطبيب يلعب دور.
0: نعم. دكتور اليوم اكو عروض تجميل ارخص من سعر، هم واقعين انا ارخص من سعر وجبة طعام،
1: صحيح.
0: شلون ممكن يصير هذا الاسعار اللي بنشوفها مثلا؟ يعني انت حضرتك خلينا نكون واقعيين، اسعار كلش غاليه للبراندات المعروفه والكذا، وهذا هم شكل، يعني انا ما ممكن انه اشتري لي مثلا 10,000 دينار، مشكله.
1: المشكلة هي هاي كلش مشكلة، دي تدخل لنا مواد كلش رخيصة ودي يستخدموها، هي مواد جدا رديئة ودي يشوفوها من دي يحقنوها دي تصير مشاكل عندهم. مثلا عندك الفيلر دي يجيب بنسبة سيليكون كلش عالية، يعني حتى تذويب ما يتذوب إلا استخراج جراحي يلا
0: مشكلة
1: اي
0: هاي.
1: اي. مثلا عندك انواع البوتوكس الرديئه تسبب هوايه مشاكل بالوجه، واكيد سمعتوا بهسه اخر فتره البوتوكس وشنو الاجراءات اللي دي يسويها.
0: صح.
1: اي يعني، ولا تنسى دي الناس صايره انه مثل شلون نقول كتجاره، دي يتبعون بهاي كتجاره، ف تدخل عندنا معايير السلامة بهاي المواضيع كلش
0: هاي
1: تدخل.
0: انا اقول هاي مشكله، وهذا دوركم دكتور، المفروض توعون الناس،
1: احنا دنوعين
0: ثقفوهم، يعني هذا دوركم كاطباء، احنا ما لنا علاقه بالدخلاء الموضوع ودخلاء المهنه
1: صح.
0: من صالونات وكذا، ما اعرف شنو، انتم هذا دوركم من خلال السوشيال ميديا، من خلال الاشخاص اللي يجوكم، حتى جلساتكم الخاصه.
1: احنا دا نحكي بهذا الموضوع كل شيء هواية، بس اثناء ما دا نحكي ذاك اليوم كنا قاعدين دا نحكي ودا نقول انه ما يصير تنتشر هاي المواد، دخلنا على تيك توك لقينا بث مال المواد مال التجميل. اي فهاي المفروض عليها يكون رقابة
0: نعم، من الدولة وأيضا
1: اكيد
0: وزارة
1: اكيد
0: الصحة.
1: اكيد، والناس تكون اصلا تكون واعية شلون تاخذ مواد هي ما تعرف يعني اصلية مو اصلية، واهم شيء اهم شيء حاليا لازم تكون بها استيكر وزارة الصحة. انا متاكد
0: أحسنتي، أنا دا أسألك هذا الموضوع، أنه أكو بمفحوص وما مفحوص، صحيح؟
1: اكيد لازم المواد اللي نستخدمها تكون نوريها، يعني هسه المريضه من تيجي احنا نسميها مريضه يعني البنيه من تيجي
0: نعم
1: نشوفها الباكيت يكون مغلق
0: جميل،
1: تماما
0: نعم
1: ونتفتحها هي بايتها ويكون عليها الاستيكر مال وزاره الصحه.
0: جميل
1: إيه
0: جميل.
1: لازم
0: خلينا نكون واقعيين دكتورة، يعني بعض الزملاء ممكن انه يزعلون علينا، هل أصبح التجميل تجارة أكثر ما هو كونه خدمة طبية؟
1: هو حاليا اوكي تجاري، بس هسه ماكو شيء مدى يروح للجانب التجاري، بس احنا كاطباء مفروض نبقى نحافظ على الاطار الطبي والاخلاقي يعني
0: هذا رسالتكم
1: والعلمي
0: جميل.
1: والعلمي.
0: نعم نعم
1: اي بس ماكو هو شيء ما صار بجانب تجاري.
0: دكتورة حضرتك أيضا أنت طبيبة أسنان،
1: نعم
0: أكو أشخاص يجوك أنه يهتموا بوجهه وعارف أسنانه؟
1: اي هواية هواية هواية، يعني تيجي مثلا اسنانها كلش مخربطة او تحتاج حشوات تحتاج تنظيف، بس مثلا هي جاية على تجميل، ومن تقول لها تتعاجز تقول لك لا مو ما عندي وقت.
0: بالمناسبة أنه أنا يعني أسمع أنه أطباء يعني يسولفون أنه حتى المشاكل بالأسنان أكو يعني عقباتها أنه مشاكل بالجسم،
1: صحيح
0: مو
1: صح
0: تأثر على
1: صح
0: الجسم
1: تأثر
0: وتأثر على
1: تأثر هواي
0: سوء
1: تأثر
0: أمراض.
1: صحيح. يعني لذلك انا دائما مثلا من اقولها مثلا انت بدل ما تدفعين هاي الفلوس على كذا تجميل اهتمي باسنانك اكثر. اي فهي لا تكون مقتنعه انه هي جايه على موضوع تجميلي، كلهم مقتنعين انه الاسنان انه هي مو شيء مهم.
0: نعم نعم
1: أي.
0: زين دكتورة، شلون المواطن شلون يميز بين الطبيب الحقيقي والمسوق؟
1: يعني بقى اول شيء لازم من يدخل العياده يتاكد من الرخصه، يتاكد انه هو طبيب، يعني اكيد هسه احنا ماكو واحد يروح كطبيب ما يتاكد من عنده 100%،
0: نعم
1: ويشوف الاجازه يعرف يعني الهيستوري مالته يعرف هاي الامور كلها يلا يروح طبيب. ما معقوله هسه احنا نروح طبيب يجي
0: يعني طبيب التجميل ممكن انه يسمع ويروح، يعني مو قولين طبيب مثلا جدية أو طبيب جراحة،
1: مو
0: هذول
1: راح
0: لا تختلف.
1: حتى يعني هو من دي يروح طبيب تجميل، يا اما يكون طبيب اسنان يكون
0: نعم
1: مرخص، يا
0: نعم
1: اما يكون طبيب تجميل،
0: صح.
1: فيعني ماكو واحد يروح هيك قبال.
0: زين دكتورة، ايش قد نشوف يعني ايش قد نسبة من الكوارث اللي يعني سببها انه البحث عن السعر الأرخص؟
1: هواية هواية كلش هواية، يعني خاصة بالفيلر، الفيلر اللي دي يحقنوه دي يكون بنسبة سيليكون، دي يأذي البشرة في الشكل مو طبيعي، بحيث اللي يسوون عملية يلا يطلعوه.
0: زين دكتورة، هذا نسبة السيليكون طبعا موجودة هو بالغلاف، مو موجودة مكتوبة.
1: هو الفيلر يكون هو هاليرونيك، مفروض هاليرونيك اسيد صافي يعني، اي ما بي اي شوائب،
0: لكن المكونات موجودة طبعا على الغلاف،
1: موجودة
0: يعني
1: موجودة
0: يقدر أي واحد
1: يقدر
0: النظر.
1: اي واحد يشوفها، بس هم يعني حاليا ما يجون يقرون المكونات، بس هسه عندي اشوف البنات اكثر صارين عندهم
0: جميل،
1: وعي
0: يعني صارت ثقة وصار
1: ثقة،
0: وعي.
1: بحيث من تيجي مثلا تريد براند، مثلا انا اريد فلان
0: نعم.
1: شركة، اريد فلان شركة، اكو
0: مرات
1: لا مثلا انت تنصحهم تقولهم ترى هاي الشركة مو زينة، مثلا انتوا اللي يعني اكو هسه حاليا شركات انضربت، يعني خاصة ورا ما صار الموضوع مال المضيق وهاي الامور، فصار عندنا سوء خزن بالمواد،
0: أها
1: اي لذلك هي شركة تعطينا خبر بهذا الشيء.
0: ممكن ناخذ فاصل
1: يلا
0: ونرجع نكمل محور حديثنا وضيفتي الغالية الدكتورة طيبة صفا.

0: رجعنا ياكم أحبتي المستمعين والمشاهدين، وتكملت محور حديثنا وضيفتي الغالية الدكتورة طيبة صفاء. دكتورة، شنو أسوأ مضاعفة شفتيها بسبب حقنة تجميل؟
1: أسوأ حقن الفيلر اللي صار بالخشم،
0: أها
1: أي ممكن يسبب لنا عمى،
0: أه
1: أي إذا صار انسداد بالأوعية
0: أه
1: يأثر، فممكن يسبب لنا عمى.
0: كارثة.
1: أي
0: زين دكتورة، ممكن تموت أنسجة، يعني أنسجة الوجه من
1: أي أي إذا انقطع مثلا، إذا حقنا الفيلر وصار انسداد بالأوعية، فراح ما راح يمر التيار، يعني الأوعية الدورة الدموية ما راح تمشي وأوعية، فراح يصير عندنا انسداد وبالتالي راح تتلف الأنسجة.
0: إذا صار خطأ، يعني هل دائما ممكن إصلاحه لو لا
1: أي
0: بعدنا؟
1: إذا بنفس الوقت الطبيب شاف إنه يعني تطلع علامات أثناء الحقن، إذا أثناء الحقن شفنا إنه مثلا صار انسداد، رأسا نذوب.
0: زين، شنو أكثر منطقة خطرة بالحقن؟
1: عندك الخشم وبين الحواجب إذا انحقنت فيلر.
0: الله، ليش البنات بعمر 16 و17 يعني يفكرن بالفيلر وما هي بعد صغيرة يعني؟
1: يعني هم يخافون من التنمر، هاي أولا. أي وثاني شيء الأهل، أكو بعض الأهل دي يشجعوهم.
0: يعني ممكن انه يقول لك هذا فترة مراهقة، انه انطيها اللي تريده.
1: لا غلط، مو هي دا تلعب يعني بجمالها، دا تفقد البراءة اللي بوجهها، فحرامات. يعني دائما يجون، وأنا قلت لك دائما يجون أقل ال 18، يعني ما أشغلهم، لأنه حرامات تروح براءة
0: صح.
1: وجههم. واللي يقهر إنه الأهل تشجع، مثلا تقول لا وإذا سويتيها هو
0: مشكلة، يعني
1: فترة
0: دور الأهل،
1: وتروح.
0: دور الأهل
1: دور
0: كلش
1: الأهل
0: مهم.
1: كلش مهم، بالعكس المفروض الأهل يعززون ثقة بأولادهم، يعني يقولها لا بالعكس إنه أنت حلوة وجميلة، ما تحتاجين هاي. فالمين يجون كلش يعني أهتم بموضوع إنه أوعيهم وأزيد الثقة بنفسهم أكثر.
0: زين، شنو العمر المناسب للتجميل؟
1: ماكو عمر مناسب للتجميل، أي يعني
0: لا
1: يعني
0: لا،
1: الإجراء الطبي
0: لكن بعد فترة
1: بعد
0: المراهقة.
1: المراهقة طبعا. طبعا الإجراء الطبي، ما يعني الإجراء الطبي والحالة الطبية ما تعتمد لنا على فد عمر معين، إيه يعني جوز بال25 جوز تحتاج عتها فد تجاعيد بوجهها، وجوز بال40 ما عتها تجاعيد فما تحتاج،
0: صح.
1: فماكو عمر محدد.
0: جتك حالات بعد ال40 دكتورة؟
1: أكثريتها بعد الأربعين،
0: زين.
1: أكثريتها بعد الأربعين.
0: ليش الرجال صاروا يعني يتوجهون للتجميل مو فقط النساء؟
1: هو هذا الشيء حلو طبعا، انه قلت لك حلو واحد يهتم بمظهره. ولا تنسى هسه حاليا فرص العمل اول شيء
0: نعم، حسن
1: ده
0: الله. لكن
1: تتطلب
0: دكتورة، مو
1: المظهر.
0: معناته انه خلينا نقول يعني اتجرد على رجولتي واكون
1: لا احنا ما دن يعني احنا ما نغير، احنا مجرد نحلي،
0: اها
1: نحلي مجرد نعالج العلامات تقدم
0: اها
1: بالعمر،
0: اها
1: بس انا ما اقول لك احنا نغير، احنا ما نغير شكله يعني هو يعني المعالم الرجوليه نغيرها، احنا ما نغيرها، بس مجرد نعالج. مثلا اذا عندك جتي مشكله نتيجه تعرض للشمس مثلا ككلف
0: اها
1: كهاي
0: اها
1: الامور، يعني هاي لازم تتعالج.
0: زين، شنو أكثر إجراء مطلوب من الرجال بالإجراء التجميلي؟
1: يعني البوتوكس اكثر شيء يجون عليه، اي كتجاعيد اي يجون عليه. وحاليا الشباب دا يحبون التكساس احنا نسميه، يطي معالم حاده رجوليه.
0: أها. المجتمع يتقبل تجميل الرجل يعني مثل المرأة ولا لا؟ شنو اللي تشوفين أنت؟
1: هم الرجال حاليا عندهم مخاوف تجاه هذا الموضوع، بس هو ما بيشي، يعني
0: احنا
1: ما بيشي
0: نريد نظرة المجتمع، لو بعد
1: نظره
0: هي خلينا نقول جديدة انه
1: بعدها جديده، يعني جوز من تسمع انت تقول لا معقوله انه هذا سوى هيك، بس هو بالحقيقه هو كل شيء طبيعي.
0: مبين واضح مرات هو يعني الفيلر او كذا.
1: اكو اشياء اوفر، اي شيء عن
0: احسنت.
1: خارج حده يطلع ما حلو، بس دائما احنا نشتغل ضمن المعقول،
0: جميل.
1: فما راح يبين، مجرد راح يبين انه رجع شاب اكثر او ازدادت ملامحه اكثر، يعني بالعكس هذا الشيء حلو.
0: على ضوء انه الفكرة انه الاوفر والكذا، طبيب الاسنان ممكن يكون فنان؟ لانه اذا مو فنان وما عنده نظرة فنية، ما ممكن
1: ما
0: راح
1: ممكن
0: يرسم ملامح
1: يصير
0: الوجه
1: صح.
0: وكذا. وانا اشوف اكثر اطباء الاسنان يعني هم يكونون اعلاميين، لانه على كاميراتهم وكذا، يعني خلي يقول قريبين علينا، وقريبين على الفنيات، حتى ممكن من يسوي له فتح حشوة أو كذا
1: هي
0: زاد يتفنى.
1: يرسمها،
0: أحسنتي
1: ينحتها
0: أحسنتي، لأنه
1: ينحتها
0: ذن النتوءات اللي موجودة.
1: صحيح، لأن هي الحشوة هي كنحت تعتبر، تنحتها للسن من جديد.
0: نعم
1: فأنا أشوف طبيب أسنان يكون عنده يعني فد إيد حلوة بالتجميل، ولا تنسى أنه هو دارس الوجه
0: أها
1: ككل.
0: دكتورة، شنو أكثر كذبة متداولة عن الفيلر؟
1: أنه هو آمن 100%.
0: هاي خوش صدمة.
1: بقى هو ماكو شيء مو آمن، يعني ماكو شيء انه نقول آمن 100%، بس هو الفيلر ما بيه مشاكل اذا حقنته يم طبيب صح، وهاي ما بيه اي مشكلة.
0: جميل، شنو أكثر معلومة خاطئة يصدقها الناس؟
1: انه معلومة خاطئة
0: صدق بها الناس دائما.
1: يعني انه بمرور الوقت انه مثلا كحقن،
0: نعم
1: اي مثلا انه بمرور الوقت اثناء ما راح تذوب هاي المادة راح يرجع وجهي اتعس من هذا الشكل، اي بس هاي الشيء ماكو.
0: هل صحيح البوتوكس انه يسبب الشلل؟
1: ما يسبب شلل، يسبب ضعف بعمل عضلات معينة، بس هذا يكون مؤقت،
0: اها
1: بمجرد بيروح تأثير البوتوكس ترجع العضلات
0: بس
1: طبيعية.
0: احنا نشوف البوتوكس اكثر يعني حتى لل شيرجي وغيرها
1: إيه؟
0: وحتى
1: يعالج
0: الشقيقة.
1: حتى يعالج الشقيقة، نعم يعالج إذا كانت أكو مشاكل بالعصب السابع ممكن نسوي نعدل الوجه، نسوي يعني نعدله، أي يعني نسوي مشابه إلى الصفحة الثانية
0: جميل جميل.
1: الشقيقة. ومو بس يعني هسه حاليا للشد، هو أكثر شيء نستخدمه إحنا لشد الوجه، وشقيقة أكثر شيء، وحتى يعني التعرق يقلل لنا
0: أها
1: التعرق.
0: نعم، هاي فد شيء جديد. إنه إذا بنت عمرها 20 سنة عندها ملامح جميلة جدا وتريد تغير كل وجهها، شنو اللي تقولي لها؟ صح
1: صراحة
0: صح
1: إذا ما تحتاج حرامات، أي يعني إذا ما تحتاج ممكن نسوي فتة شاية بسيطة، نعدل نحلي نحلي، بس إنه كتغيير شامل لا حرامات.
0: إذا أم جابت بنتها المراهقة للتجميل، شنو نصيحتك لها؟
1: مستحيل نشتغلها،
0: عايشتك.
1: بالعكس اوعيها وازيد ثقتها بنفسها اذا اهلها كانوا وعدتهم
0: مهم
1: يعني
0: مهم.
1: اي. واكثر شيء اوجه الكلام للاهل.
0: بالمناسبة خصوصا إذا يعني فتاة تنصح فتاة،
1: اي
0: خلينا نقول مثلا إذا رجل يسولف، لا ما ممكن، بس إذا فتاة السولف ويا فتاة ممكن إنه الدعم يصير أقوى.
1: صحيح صحيح، انا حتى يعني انا اخصص وقت انه احكي وياها، اقول لها مثلا لا انت حلوه وبعدك صغيره وبس تكبرين راح تحلوين اكثر، وبعدين لا ارجع لاهلها. اكون لازم الاهل يكون لهم دور كتوعوي ودور ثقافي، ويعني ياثرون الاهل اكثر تاثير اولادهم، لازم يعززون ثقتهم بنفسهم.
0: تحياتنا لكل من يتابعنا على موقع التواصل الاجتماعي وخصوصا العمة الغالية الدكتورة أشواق شويلية، تحياتنا إلها. دكتورة، الطبيب الناجح هو اللي يحقن أكثر لو اللي يرفض أكثر؟
1: الطبيب الناجح هو يقرر شو وقت يحقن وشو وقت يرفض.
0: جميل،
1: أي.
0: خلي ناخذ فقرة يعني سريعة هي مهمة ويعني تهم الجمهور أيضا، هل الفيلر مؤلم؟
1: لا محتمل ألم بسيط، خاصة إنه إحنا نحط مخدر موضعي قبلها،
0: ايش قد يبقى؟
1: من 6 أشهر إلى 1.5 سنة، وممكن أقل حسب الجسم وامتصاصه.
0: زين دكتورة، لازم يرجع يتابع مرة ثانية؟ ماكو شيء انه اذا في حالة انه اني 6 اشهر خلص وقته راح يغير معالم وجهي، لو لا يرجع نفس القديم اللي انا قبل لا اخذ؟
1: ما يرجع نفس القديم، لا ما يرجع نفس القديم،
0: لازم
1: بس
0: يرجع
1: يعني
0: يحقن.
1: هو بقى اختياره، بس ما يرجع أسوأ.
0: شلون اعرف المادة الأصلية؟
1: أول شيء لازم الباكيت ينفتح قدامك، تكون أهم شيء أهم شيء استيكر وزارة الصحة موجود بيه،
0: جميل.
1: راح تتأكد إنه هو مفحوص وآمن.
0: شنو الفرق بين الطبيب والممارس غير المختص؟
1: الطبيب أنت تدري يعني هو دارس ويعرف وين يحقن أماكن الحقن، أما هسه حاليا اللي إحنا المشكلة اللي كلش يعني أنا يعني هوايدة تجيني للعيادة أهل الصالونات اللي دي يحقنون. اللي دا يحقنون دا يسوون مشاكل كارثية يعني.
0: احنا ايضا وزارة الصحة ودارة صحة بابل يعني متابعة هذا الموضوع
1: صحيح
0: ومتابعة بحملاته، وايضا
1: صح
0: اي يعني اي معلومة تجينا عن يعني هيك مواضيع
1: اي
0: مباشرة انه نتخذ بها اجراء.
1: لذلك يعني اكيد اللي يعرف يحقن والطبيب واللي يدرس ما يختلف حقنا عن انه
0: طبعا
1: يكون هو
0: طبعا
1: مجرد
0: اختصاص
1: اختص. اي
0: اختصاص.
1: بالضبط.
0: شو وقت اراجع الطبيب بعد الحقن؟
1: احنا دائما نعطيهم رتوش من 12 الى 14 يوم يرجعونه على مود نتابع الحالة.
0: نعم. الحامل تقدر تسوي يعني بوتوكس؟
1: لا لا، لان هو البوتوكس مادة سامة، لا الحامل ولا المرضعة ابد.
0: لأنه هسه متى يوصل يعني الجنين؟ لو لا هذا
1: لا
0: يمشي
1: لا
0: بال
1: يمشي بالدم. لا، وممكن اصلا البوتوكس يسوي تحسس بالجسم.
0: مرضى السكر يقدرون يسوون فيلر؟
1: اي اذا كانوا محافظين على السكر مالتهم ماكو اشكال.
0: جميل. الفيلر يذوب لو يبقى؟
1: اذا هاليورونيك اسيد صافي يذوب، بس اذا قلت لك بنسبة سيليكون الا يسوون عملية يستخرجوه.
0: اكو حالات تمنع التجميل دكتورة؟
1: ماكو حالة تمنع التجميل يعني، إلا إذا حالة طبية يعني إحنا نراجعها، مثلا من تيجي مريضة عندش أمراض مزمنة، أمراض يعني ناخذ الهيستوري مالتها يلا نقرر.
0: دكتورة أصحاب الحروق اللي مثلا أكو حرق بوجه وكذا
1: أي
0: يقدر يحقن ويغير لو لا؟
1: إيه لازم يكون معالج الحرق تماما يعني، ورا سنة ورا سنتين ممكن نعالجها، بس لازم طبيب جلدي اختصاص هو اللي يعالج الحالة،
0: جميل
1: يعني مو يعني كطبيبة أسنان ممارسة.
0: جميل. اليوم إذا طلع قرار يمنع كل إعلانات التجميل لمدة سنة كاملة، برأيك راح يقل عدد المراجعين يعني لأنه صيف أو أكثر؟ لو لا المشكلة أعمق من مجرد إعلان.
1: أكيد يقل، أكيد خاصة إنه يقل كمرضى جدد يعني ك يعني
0: مراجعين
1: مراجعين،
0: مراجعين
1: إيه
0: جدد. نعم.
1: كمراجعين جدد يقل، لأن لا تنسى إنه هم من دا يجون دا يشوفون الإعلانات يلا يجون،
0: نعم نعم
1: يعني
0: نعم
1: ماكو واحد يجي حرفيا هيك عمياوي لا إنه هاي طبيبة تجميل إيه أفوت لها، فتقل. بس كمراجعين قدامى لا يبقون هم
0: يبقى لأنه
1: نفسهم، يبقون
0: نعم.
1: نفسهم، بس كمراجعين جدد لا يقلون.
0: إذن هذه هي يعني مسؤوليتكم
1: أكيد
0: بالتوجيه والنشر والتوعية من
1: أكيد
0: خلال صفحاتكم، لأنه أنا دائما كل طبيب يعني أستضيفه أقول له أنت أمام مسؤولية خطيرة. أنت الناس يعني هي تاخذ كلام من عندك، عندك متابعين، فلا تخلون الصفحات المأجورة والصفحات اللي هي خلينا نقول مجرد انه ربح مالي وكذا انه تطغى عليكم، لا انتوا اضغوا على الموضوع من
1: والله
0: خلال
1: احنا نحاول.
0: نشركم والتوعيه، وباي مكان اقعد اني اسولف واحكي وكذا. حتى بجلساتكم الخاصه انا اعرف انه اطباء كل اختصاص انه بين فتره وفتره انه يسوون جلسات للفائده العلميه
1: صحيح
0: والمستجدات وغيرها وغيرها، فهذه مهمتكم.
1: ان شاء الله. والله احنا دا نحاول ودا ننشر ونوعي بهاي الامور اخوايا، وان شاء الله خير
0: إن شاء
1: ان
0: الله
1: شاء
0: إن شاء
1: الله.
0: الله. وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شلون الصحة. تعرفنا خلال هذه الحلقة على الكثير من المعلومات المهمة حول التجميل اللاجراحي والفيلر والبوتوكس والمخاطر التي قد تنتج عند اللجوء إلى أماكن غير مرخصة أو أشخاص غير مختصين. كما أكدنا أن الجمال الحقيقي يبدأ بالوعي والثقة بالنفس، وأن إجراء تجميل يجب أن يكون قرار مدروس مبنيا على استشارة طبية صحيحة. نتقدم شكرا جزيلا إلى
1: أهلا
0: ضيفتنا الغالية
1: وسهلا،
0: الدكتورة طيبة صفاء الشمري على ما قدمت حقيقة من معلومات ونصائح قيمة.
1: تسلم،
0: شكرا
1: أشكرك هواي،
0: شكرا، أخذنا من
1: أشكرك
0: وقتك دكتورة.
1: بالعكس، أشكرك هواي يعني على الاستضافة.
0: حياك الله دكتورة، والشكر موصول لكم أحبتي المستمعين على حسن المتابعة. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج شلون الصحة. لذلك الحين تقبلوا من كان معكم في الإعداد والتقديم أنا محدثكم لؤي الرسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى القزويني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة بناء مشاريع التخرج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لطلبة المراحل الأخيرة لمساعدتهم على تطوير أفكار مبتكرة وإنجاز مشاريع أكاديمية وتقنية متميزة، مدتها 5 أيام وبإجور 25,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

بي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعم.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ملتقى خريجي جامعة المستقبل 2026، جسور مستدامة بين الجامعة وخريجيها نحو آفاق أوسع من التميز. رئيس الوزراء يفتتح خطوط اتصال مع الكتل لحسم حقائب كابينته الوزارية المتبقية. رئيس الوزراء يلغي مشروعي سكك وتطوير مطار بغداد. توم باراك يزور بغداد وأربيل لحسم ملفات سياسية وأمنية. الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. جهاز مكافحة الإرهاب يشتبك مع عناصر إرهابية جنوبية كركوك. تحرك عراقي ألماني لإنعاش السياحة بعيدا عن النفط. محتجون يهاجمون قليباف وعراقشي رفضا لتفاهم محتمل مع واشنطن. ومنتخب قطر يحصد أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تعلن انطلاق مسابقة مبتكر المستقبل للإبداع والابتكار الطلابي بهدف دعم الأفكار الريادية ومشاريع التخرج المتميزة وتحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع وسوق العمل.
4: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
7: ساعة معك.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة تصميم مواقع الويب الحديثة التي تعلم أساسيات الهوت ميل وسي أس أس ومبادئ يو آي ويو أكس لبناء مواقع إلكترونية عصرية وجذابة، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
0: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تحصد جائزة التميز الدولية في التعليم QAHE تقديراً لتميزها الأكاديمي والمؤسسي والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ملتقى خريجي جامعة المستقبل 2026، جسور مستدامة بين الجامعة وخريجيها نحو آفاق أوسع من التميز. رئيس الوزراء يفتتح خطوط اتصال مع الكتل لحسم حقائب كابينته الوزارية المتبقية. رئيس الوزراء يلغي مشروعي سكك وتطوير مطار بغداد. توم باراك يزور بغداد وأربيل لحسم ملفات سياسية وأمنية. الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. جهاز مكافحة الإرهاب يشتبك مع عناصر إرهابية جنوبية كركوك. تحرك عراقي ألماني لإنعاش السياحة بعيدا عن النفط. محتجون يهاجمون قليباف وعراقشي رفضا لتفاهم محتمل مع واشنطن. ومنتخب قطر يحصد أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام. حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
1: جامعة المستقبل تستقبل وفداً أكاديمياً رفيعاً من جامعة المنصورة المصرية لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بما يدعم مسيرة التدويل والتميز الأكاديمي بين الجامعتين.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 1 1 6 1، 0783 1 1 6 1. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: تسمع المستقبل FM.
1: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة. المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج حكايات المونديال. في الإعداد والتقديم مع محدثكم براق الشمري وفي الإخراج الإذاعي مصطفى زيكو. ١٩٩٠ إيطاليا، خسارة مزدوجة. مثلما حدث أمام بلجيكا في نسخة إسبانيا 1982، بدأت الأرجنتين دفاعها عن اللقب بهزيمة، لكن السقوط كان في هذه المرة أكثر قوة. ففي مدينة ميلانو خسرت الأرجنتين بهدف نظيف أمام منتخب الكاميرون المدهش، الذي كان الجميع قبل البطولة لا يعتبرونه ندا للفريق اللاتيني. ولم تتمكن الأرجنتين من تفادي هذه الهزيمة المذلة، على الرغم من أن خصمها الإفريقي أنهى المباراة بعد أن تعرض اثنان من لاعبيه للطرد، هما أندري كانا وبنجامين ماسينجي، في الدقيقتين 61 و89 على الترتيب. كانت مرارة مزدوجة بالنسبة إلى قائد الفريق دييغو أرماندو مارادونا، فبالإضافة إلى تجربة تكرار الخسارة في المباراة الافتتاحية كما حدث أمام بلجيكا في مونديال إسبانيا 1982، فقد النجم الأسطوري خاتما من الألماس أهدته إليه زوجته كلاوديا في عيد ميلاده الأخير قبل البطولة، وكانت قيمته تقدر ب5000 دولار. حديقة حيوانات. يقال أن أداء المنتخب الكاميروني الاستثنائي في مونديال إيطاليا 1990 كان مرتبطا بصورة مباشرة بحديقة حيوانات. بدأت القصة عندما اختار مسؤولو البعثة فندقا يقع بمدينة بريدينزي الجنوبية لمعسكر الفريق أثناء البطولة، واقترح اللاعبون على الإداريين حين وصلوا إلى المكان تغيير محل الإقامة إلى آخر يقع بجانب حديقة حيوانات تعمل بنمط السفاري، أي أن الحيوانات الموجودة بداخلها طليقة. وبرر اللاعبون مطلبهم بأن وجودهم بالقرب من الأسود والزرافات وحيوانات إفريقية أخرى سيشعرهم بأنهم أكثر قربا من وطنهم وعائلتهم. ووافقت القيادات، واستغل اللاعبون أغلب أوقات الفراغ في القيام بجولة في الحديقة لرفع معنوياتهم. ويقول المدافع إيمانويل كوندي: الأجواء لم تكن إفريقية، لكنها ساعدت على عدم افتقاد العائلة ومناظر بلادنا الطبيعية. وبرر المستوى المدهش الذي قدمه لاعبو الكاميرون على نحو لا يقبل الشك أسباب تغيير المكان، وأثبت أن روح اللاعب تتغذى بشيء آخر أكثر من التدريبات وشرائط الفيديو. زجاجة مياه. شهد مونديال إيطاليا 1990 حدثا اكتسب أهمية كبرى في تاريخ البطولة، حين أعلن الظهير الأيسر البرازيلي كلاوديو برايم فاز ديال المعروف باسم برانكو تعرضه لواقعة غير مألوفة بعدما سلمه مدلك المنتخب الأرجنتيني ميغيل دي لورينثو الملقب بغاليندي، زجاجة مملوءة بسائل مثير للقيء تسبب في شعوره بالغثيان والدوار أثناء كلاسيكو أمريكا الجنوبية الذي جمع بين الأرجنتين والبرازيل في ثمن النهائي، ولم توضح ملابسات هذه الواقعة رسميا مطلقا، وإن كانت إحدى الكاميرات قد سجلت أن غالينديث سلمه زجاجة بلاستيكية مشابهة لتلك التي يستخدمها لاعبو الأرجنتين في الشرب، غير أنه كان عليها شريط لاصق أبيض يميزها بكل وضوح من البقية. وأكد عدد من اللاعبين الأرجنتينيين الذين شاركوا في هذه المباراة، منهم دييغو أرماندو مارادونا، علمهم بهذه الخدعة، بل إنهم احتفلوا بها. قص مارادونا بعدها بفترة ما يفترض أن أحد زملائه قال له: أتى النجوم البرازيليون كلهم للشرب، وكنت أقول فليشربوا فليشربوا. وبعدها جاء خوليو الأرتيغوشيا ليمسك بالزجاجة، فقلت له: لا لا. نفذ كاريكا بجلده، وكذلك فالداو. لقد وضع أحدهم قرصا من الروهبينول وفسد كل شيء. كذبت هذه الرواية دوما من قبل مدرب المنتخب كارلوس بيلاردو، لكن وفق مجلة الجرافيكو الأرجنتينية، فإن بيلاردو قال قبل يوم واحد من هذه المواجهة لأحد مراسليها: يجب أن أبتكر شيئا ما، لا أعرف ما هيته، لكن هو شيء ما، يجب أن نفوز بهذه المباراة أمام البرازيليين. ومن الذين عارضوا هذه الرواية أيضا رئيس الاتحاد الأرجنتيني الراحل خوليو غروندونا، الذي علق في تصريحات إذاعية على ما كشف عنه مارادونا بقوله: مارادونا لم يكن في كامل قواه العقلية. وتساءل غروندونا: على أي زجاجة يتحدثون؟ حسنا، يجب أن يبحثوا عن الزجاجة ويسألوها، وسنعرف حينها ما الذي تقوله الزجاجة بخصوص هذه المسألة، فليتفحصوا الزجاجة وليروا كانت مثقوبة من هنا أم من هنا. هذه مواقف كلاسيكية تحدث في كرة القدم الأرجنتينية، تقال على سبيل المزاح، وبعدها يجري التعامل معها بجدية تماما، مثلما يمزح أحدهم مع آخر لا يأخذ المزحة كما هي، بل بمعناها غير المقصود. المهم أن الأرجنتين فازت بهذه المباراة الصعبة، سواء كان ذلك قد حدث أو لم يحدث، بهدف دون رد سجله كلاوديو كانينجيا بعد لعبة مذهلة من مارادونا.
1: المونديال مو بس بطولة ولا بس جول وفرحة، المونديال هو الحكايات اللي راح تبقى واللحظات اللي تهز الملاعب والقلوب. ببرنامج أغرب حكايات المونديال راح نرجع عقارب الساعة ونعيش وياكم أجمل وأغرب القصص مع براق الشمري، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
3: ساعة مع

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل تطلق أعمال المجلس الاستشاري الصناعي لكلية الطب بهدف تعزيز التكامل مع القطاع الصحي وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل والتقنيات الطبية الحديثة.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة الأردوينو للأعمار من 8 إلى 15 سنة، حيث تعلم المشاركون فيها برمجة المتحكمات الإلكترونية وربط الحساسات لبناء مشاريع ذكية وتفاعلية. مدة الدورة 10 أيام وبإجور 75,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. أما طلبة الإعدادية، دورة تعلم البرمجة بلغة C++ من الصفر، التي تبني أساساً متيناً في التفكير والمنطق البرمجي وتفتح الباب نحو التخصصات التقنية المتقدمة. مدتها شهر كامل وبأجور 100,000 دينار، والتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
1: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشيد بجامعة المستقبل وتثمن نجاحها في تنظيم أسبوع المستقبل الدولي الرابع للاستدامة، مؤكدة دور الجامعة الريادي في دعم البحث العلمي والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: ساعة معه

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ملتقى خريجي جامعة المستقبل 2026، جسور مستدامة بين الجامعة وخريجيها نحو آفاق أوسع من التميز. رئيس الوزراء يفتتح خطوط اتصال مع الكتل لحسم حقائب كابينته الوزارية المتبقية. رئيس الوزراء يلغي مشروعي سكك وتطوير مطار بغداد. توم باراك يزور بغداد وأربيل لحسم ملفات سياسية وأمنية. الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. ضبط مخدرات وتفكيك عصابة سرقة سيارات في بغداد وكركوك. وزارة الكهرباء لمحافظة البصرة آلية توزيع حصص الطاقة عادلة. جدل حول مقتل طبيبين سوريين في اليمن. ورسميا تأكيد غياب نيمار عن مواجهة المغرب في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضا لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلا عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
3: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بهدف قيادة التحول الرقمي والمعرفي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة، بما يعزز مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في الابتكار واقتصاد المعرفة.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
5: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
0: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: ساعة معك.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: ثواني وراها نكمل الأغاني. حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. جامعة المستقبل ترعى بطولة العراق للمراكز التخصصية لعام 2026 لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار دعمها المتواصل للرياضة والشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في العراق.
1: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. في مجال التعليم الحديث تنطلق دورة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس لتعليم إعداد المحتوى الذكي والاختبارات المؤتمتة ورفع كفاءة التعليم الرقمي، مدتها 10 أيام بإجور 50,000 دينار وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ملتقى خريجي جامعة المستقبل 2026، جسور مستدامة بين الجامعة وخريجيها نحو آفاق أوسع من التميز. رئيس الوزراء يفتتح خطوط اتصال مع الكتل لحسم حقائب كابينته الوزارية المتبقية. رئيس الوزراء يلغي مشروعي سكك وتطوير مطار بغداد. توم باراك يزور بغداد وأربيل لحسم ملفات سياسية وأمنية. الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. ضبط مخدرات وتفكيك عصابة سرقة سيارات في بغداد وكركوك. وزارة الكهرباء لمحافظة البصرة آلية توزيع حصص الطاقة عادلة. جدلون حول مقتل طبيبين سوريين في اليمن. ورسميا تأكيد غياب نيمار عن مواجهة المغرب في المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
2: جامعة المستقبل تعلن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية الصيفية في جامعة المنصورة المصرية لعام 2026 لطلبة مختلف التخصصات، بهدف تعزيز خبراتهم العلمية والعملية ضمن برنامج تدريبي خلال شهري تموز وآب المقبلين.
3: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: FM 91.7 الأولى في بابل.
1: كم مرة قلنا يا ريت الوقت يرجع، أو لو بس عندي وقت كافي؟ بس بالحقيقة الوقت مثل الماي، إذا ضاع ما تقدر تلزمه بيدك. راح نحكي عن أهمية الوقت، وشلون نستغله قبل لا يضيع، وشلون نقدر نقلب كل دقيقة لصالحنا بدل ما تروح هدر. بدل ضايع مع إسراء الخفاجي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.
2: حياكم الله مستمعينا الأكارم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، الإذاعة الأولى في بابل. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدل ضايع. هذا البرنامج يأتيكم من إعداد حيدر الشلبي وتقديم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج مصطفى زيكو. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج بدل ضايع. في هذه الحلقة سوف نتعرف على الوقت في المستقبل، وكيف ستغير التكنولوجيا العلاقة به. التكنولوجيا بما تحمله من ابتكارات قد تغير تماماً علاقتنا بالوقت. مع التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، أصبحنا نعيش في عالم يمكن أن يوفر لنا أدق التفاصيل حول كل دقيقة في حياتنا. لكن كيف ستؤثر هذه التحولات التكنولوجية على الطريقة التي نفهم بها الوقت؟ المستقبل القريب قد نجد أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة لإدارة الوقت، بل قد تصبح جزءاً أساسياً من تجربتنا الزمنية. يمكن للأجهزة الذكية أن تساعد في تنظيم الحياة، لكن أيضاً قد نصل إلى مرحلة يمكن فيها للتكنولوجيا أن تتنبأ بما ستحتاج إليه في الوقت المناسب. قد تصبح التطبيقات الذكية أكثر تفاعلاً، مما يساعدنا على تحسين الإنتاجية. من جهة أخرى، قد يؤدي هذا التقدم التكنولوجي إلى مشاكل جديدة، مثل الإفراط في الاعتماد على الأجهزة الذكية أو فقدان القدرة على التفاعل مع الوقت بشكل طبيعي. إذا أصبحنا نعيش في عالم يخضع لكل لحظة وفقاً لبرنامج إلكتروني، قد نفقد جزءاً من شعورنا الشخصي بالوقت الذي كان أكثر مرونة في الماضي. في النهاية أحبتي المستمعين، المستقبل سيحمل لنا تطورات غير مسبوقة في فهمنا للوقت، وسيكون علينا أن نتعلم كيف نوازن بين استخدام هذه الأدوات التكنولوجية والاستمرار في احترام لحظاتنا الطبيعية.
1: كم مرة قلنا يا ريت الوقت يرجع، أو لو بس عندي وقت كافي؟ بس بالحقيقة الوقت مثل الماي، إذا ضاع ما تقدر تلزمه بيدك. راح نحكي عن أهمية الوقت، وشلون نستغله قبل لا يضيع، وشلون نقدر نقلب كل دقيقة لصالحنا بدل ما تروح هدر. بدل ضايع مع إسراء الخفاجي، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. رئيس جامعة المستقبل يلتقي طلبة الماجستير المستضاف من جامعة العلوم الماليزية، مؤكداً دعمهم وتوفير فرص التعيين للخريجين المتميزين، ومشيداً بنجاح التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات العراقية في مجال الدراسات العليا الدولية.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة اللغة الإنجليزية العامة للأساتذة، والتي تركز على تطوير مهارات التواصل الأكاديمي وإدارة المحاضرات باللغة الإنجليزية، مدتها أسبوع وبأجور 30,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
4: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

وي إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب وي الهوى لعبوا لعب كلهم

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ملتقى خريجي جامعة المستقبل 2026، جسور مستدامة بين الجامعة وخريجيها نحو آفاق أوسع من التميز. رئيس الوزراء يفتتح خطوط اتصال مع الكتل لحسم حقائب كابينته الوزارية المتبقية. رئيس الوزراء يلغي مشروعي سكك وتطوير مطار بغداد. توم باراك يزور بغداد وأربيل لحسم ملفات سياسية وأمنية. الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. وفاة نزيلين في سجن البصرة بمضاعفات مرضية. بغداد وأربيل ضمن أفضل 1000 مدينة بمجال ريادة الأعمال. مسلحون يستهدفون صهريج نفط عراقي شمال سوريا. وحكيمي لا نخشى مواجهة البرازيل وسنخرج بنتيجة إيجابية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: رئيس جامعة المستقبل يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث تطوير تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يدعم توجه الجامعة نحو التدوير والريادة الرقمية.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
5: الكل عم يسمع. المستقبل اف ام.

0: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في هذا المساء الجميل وحلقة جديدة من برنامج ما وراء الكواليس. وراء الكواليس برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم أحد الساعة الخامسة، ومعكم في الإعداد والتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي خلف المكسر المتألق المبدع مصطفى القزويني. كثيراً ما لا نعلم ونجهل الأمور التي تحدث خلف كواليس بعض المهن وبعض الشخصيات التي عملت بجد واجتهاد لتتميز وجمعت ما بين العلم والعمل، وللرجال قصص كثيرة كيف صنعت تاريخها البسيط لكنه كبير بالهمة وبالتفاؤل والإرادة والقوة لتنجح وتكون لها بصمة مميزة. اليوم ضيفي في برنامج ما وراء الكواليس المهندس ياسر محمد الشوك، حياك الله.
1: حياك الله ست، اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا باستاذ مصطفى وبإذاعة جامعة المستقبل، وتحياتنا لك ست إسراء الخفاجي.
0: حياك الله، شرفنا. المهندس المدني، نعم. وسابقا مهندس زراعي،
1: نعم ست.
0: وعملت في السباكة،
1: نعم،
0: والآن مدير شركة،
1: نعم.
0: نجاحات كثيرة، أول شيء أتمنى لك كل التوفيق.
1: الله يوفقك ست.
0: واليوم أنا متشوقة أعرف كيف بديت هاي المسيرة، شلون عملت، ومن يا عمر بديت العمل، ومسيرتك الدراسية كيف وافقت بينها وبين العمل.
1: تمام ست. طبعا أنا أول ما بلشت بمجال السباكة كان عمري 9 سنوات.
0: 9 سنوات.
1: 9 سنوات باشرت ويا أخواني،
0: نعم.
1: اللي إحنا كان مقر مكان السباكة اللي هو بشارع أبو القاسم معروف،
0: نعم،
1: يولا السباكين المخضرمين احنا هيك خلينا نقول. وبديت مستمر يعني انا بايام العطل بايام الدراسه وياهم بالعمل لحد ما خلصت السادس علمي
0: ما شاء الله،
1: وطلع معدلي بوقتها 73، طلعت لي كليه الزراعه.
0: وانت مستمر الكوفة. بالعمل؟
1: مستمر بالعمل طبعا.
0: من 9 سنوات عمر كلش صغير، بعدها الاطفال بهذا العمر تلعب. ياسر دخل مجال العمل في السباكه،
1: نعم.
0: منو كان بالبدايه شجعك تدخل مجال العمل، ومنو احتضنك وعلمك؟
1: طبعا ست تعرفين بذاك الزمن كانت المهنه احسن من الوظيفه، وهي لحد الان هذا الشيء. طبعا
0: انت تشجع على المهن؟
1: انا طبعا اشجع على المهن،
0: يعني وأني أضم صوتي صوتك ضروري، إنه إحنا نتعلم وما نبقى ننتظر نتخرج ونتعين، قد ما يجي التعيين ونبقى بدون عمل.
1: المهنة ست تصنع النجاح، الإنسان اللي يمتهن مهنة صحيحة ويشتغلها مثلا بمرضات الله خلينا نقول إحنا، وبدون يعني نحكيها بالعامية
0: بدون غش
1: ودغش هيجي شيء، يبدع بيها، وخصوصا إذا كان يحب الشغلة اللي يشتغلها.
0: نعم.
1: فبهالمجال أنا كلش بدعت بمجال السباكة، كانوا أخواني طبعا كلهم يشتغلون بيها، إحنا كلنا.
0: إذن البيئة العائلة تعمل في هذا المجال وتوارثتم هذا العمل؟
1: لا، أنا والدي كان بالكهرباء موظف، والدتي موظفة بالكهرباء.
0: إذن أنت وأخوتك؟
1: أنا وأخوي الكبير والأصغر مني، واحد كمل ماجستير واحد هندسة.
0: تبارك الرحمن، تبارك الرحمن. يعني أنتوا جمعتوا بين العلم والدراسة بتفوق عالي ما شاء الله. يعني أنت مخلص شهادة بكالوريوس في اختصاص كلية الزراعة، بعدها كملت الهندسة المدنية. طبعا هندسة مدنية شيء صعب وإحنا نعرف بهذا الاختصاص. أخوتك واصلين دراسات عليا، ولكن مهنة السباكة كانت لها دور كبير في حياتكم.
1: بالضبط، احنا الاعمال الانشائيه اللي من ضمنها هو مجال السباكه، هذا الشيء.
0: حدثنا اكثر، شنو السباكه وشلون تعملوها يعني، شنو مخاطرها؟
1: يعني اعمال التاسيسات الصحيه،
0: نعم.
1: بشكل عام يعني اعمال المي والمجاري مثلا، يعني انا اشتغلت
0: بس مو صعبه؟
1: طبعا صعبه.
0: عمر 9 سنوات، شلون بديت؟
1: راد لها جهود. انا كنت صغيروني يعني أنا من كبرت مثلا
0: تراقب حتى تتعلم.
1: أراقب، ويعني مو قلت لك مرات الواحد يبدع بشغلة، يعني أنا كثير من الناس يسألوني شلون تعلمت، أقول لهم ما أعرف. شلون واحد
0: حبيتها فعلا،
1: يعني من هو طفل يعني كبر لقى روحه يعرف هاي المهنة ويشتغلها بذكاء مو حفظ. يعني أنا من تواجهنا مشكلة بأي مكان بأي موقع، يعني الناس تسألني وتتصل بي، ويعني من النوع اللي أنصح يعني اللي شغلة اللي
0: كل التوفيق
1: تخدمهم أوجههم عليها هيجي.
0: إذن أنت مقتنع بهذه المهنة ولو عاد الزمن بك سوف تمتهن هذه المهنة أم لا؟
1: ست المهنة أنا أشجع كل شباب بالمهنة، لأنه المهنة الإنسان بكل مكان يلقاها.
0: نعم.
1: حتى لا يطلع حسب
0: أي دولة. اليوم هواي شباب يعانون، ماكو فرص عمل وماكو شغل، ماكو. شو تقول؟
1: لا ست شغل أكو.
0: أكو شغل؟
1: أكو شغل.
0: اليوم المهندس ياسر الشوك خرج عن المألوف والمعتاد إنه شغل ماكو، اليوم ياسر يقول أكو شغل.
1: ست الإنسان.
0: هواي شباب يسمعوك يقولون لا ماكو شغل، شو تقول لهم؟
1: لا أكو شغل ست.
0: شلون؟
1: يقول لك اسعى يا عبد.
0: مو أنت بيتك الله سهل لك أخوي علموك.
1: أنا واحد من الناس مثلاً كنت أشتغل، كان الستاف مالتي تقريباً 12 نفر يشتغلون وياي. لحد ما أنا قلت لك خلصت. أنا كانت يعني طموح، والإنسان عنده طموح ويريد يوصل له أو عنده هدف يريد يوصل له. أنا كان ببالي إنه هذا الموضوع إنه أفتح شركة.
0: إذن قبل أن نخوض في نجاحك الكبير أنه أنت اليوم تمتلك شركة إنشاءات، نعود بعمر 9 سنوات في العطل مارست هاي المهنة.
1: نعمت.
0: كانوا ياك أخوانك يعلمونك. واكبت بين الدراسة والعمل لفترة الموسم الدراسي أنت تترك العمل؟
1: واكبت
0: قدرت.
1: يعني كان يعني والدي والدتي اثنيناتهم
0: قدرت بدون ما يأثر ولا ينزل مستواك الدراسي أبدا؟
1: ما ينزل. ستاني خلصت بكالوريوس يعني معدل 73.
0: لا هو متوسط. ما شاء الله. لكن متوسط. بالبداية يمكن الشغف بعمر صغير يخليك شوية تبدي ما تريد تكمل دراسة. مريت في فترة تقول أنا عندي شغلة وعندي صنعة وخير وبركة، شو أسوي بالدراسة؟
1: هاي احنا نقول زيادة الخير خيرين طبعا.
0: شيء جميل.
1: الفلوس ما تكون عند الواحد، ما تتقارن بالنسبة لشهادته ومكانته الاجتماعية والقدرة العلمية اللي عنده.
0: أنا أحييك على
1: اليوم
0: هذا الكلام.
1: اليوم الإنسان ست اللي يشتغل، احنا تحياتنا لكل اللي صارت عندهم فرصة يقدرون يكملون أو ما قدروا يكملون، أو كل إنسان يقدر يبتع بمجال. بس أنت مجال العمل الخاص اللي أو المهنة، اليوم الإنسان اللي يدرس ويتعلم الدراسة تزيد قدراته، تزيد مثلا بالتزامه بالوقت بطموحه، يعني الإنسان تصير شخصيته بالعمل أقوى أقوى، لأنه تعرفين المسيرة الدراسية الإنسان يتعلم بها بالتزام الوقت. أنت بفلان ساعة لازم أنت بالدوام، بفلان ساعة تخلص الدوام، بفلان ساعة يعني الإنسان.
0: أنا حقيقة أستاذ ياسر جمال الكلام اللي ده تتفضل به مخليني في صمت اليوم. إذن أحبتي المستمعين، من خلال قصة ياسر اللي بعدها رح نكتشف كثير من الأمور فيها، أكد على أهمية العلم، أهمية الدراسة، والدراسة تضفي له الالتزام بالوقت علميا، ضافت إليك في عملك. يعني نشجع أولادنا أنه أعملوا تعلموا مهنة وخلوا عندكم مكاسب مالية، ولكن مو أنه الدراسة هي بس حتى أتخرج وأني أتعين. إذن هي مو مصدر مال، بل هي ثقافة ونظام كبير يضيف لحياتك اللي أنت من عدها تشوف التنظيم في الوقت، ومن الإضافة إلى الجانب العلمي. إذن المسيرة الدراسية كانت في مأمن
1: طبعا.
0: وبديت تتطور بالجانب المهني
1: طبعا.
0: أول مرة استلمت اجرتك من عم يقولون تشدك
1: تشدي،
0: شنو كان الاحساس وشون الموقف؟
1: هاي قديم الزمان يعني.
0: يعني اول تشد.
1: اول تشد طبعا انا اخوي
0: اشوف بس ما صارت بعينك
1: اخوي. اي طبعا انا عندي اخويا الكبير نبيل الشوك هم معروف
0: بالحلية. تحياتنا لاستاذ نبيل الشوك.
1: هو اللي تعب علينا، احنا كنا صغار.
0: حلو هذا هذا الامتنان. جميل جدا.
1: الحمد لله
0: والشكر. الله يحفظكم.
1: هذا اليوم يعني هو رجال فوق انا.
0: لان انا راح تسولف لي شنو دور الاخو وشنو يعني لك الاخ.
1: العفو ست قال لك الاكبر منك بيوم منك بسنه، هذا الشيء متعارف عليه.
0: نعم.
1: يعني انا مواليد 88 ومواليد 80 واكبر من عندي بمجال السوق، يعني احنا نقول لك هذا ابن سوق لحد هاي اللحظه. يعني هو
0: هم صاحب ما يتعوض.
1: هو هم صاحب شركه ما يتعوض بالدنيا. يعني الام والاب.
0: الله الله يحفظهم.
1: الله
0: يحفظ لك عائلتك
1: كلها.
0: اذا بدا اخوك واحتضنك وهو انطاك تشدك اول تشد اخذته منه؟
1: كان كل متطلباتنا هو يوفر لنا اياها. يعني ملابس مثلا متجي ايام الدراسه تعرفينها، احنا كنا اطفال،
0: نعم.
1: احنا
0: تجهيز
1: يعني
0: الدراسة.
1: احنا ايام الطفوله قبل مو مثل هسه تختلف يعني. يعني انا حتى اطفالي من اشوفهم كنا قبل، احنا ذات تذكرين من يشتري ملابس العيد نخليهن يمنا للصبح، بس ما يهتمون بعد
0: اليوم إيه
1: يعني، صار
0: كثرة
1: اشباع،
0: الدلال.
1: صار اشباع. اي احنا كنا الدلال ما نعيشه يعني، كان الدلال يعني شو مثل ما تقولين
0: بسبب الوضع الاقتصادي السابق
1: بالضبط. بالضبط
0: وبساطة الناس، عدم توفر هاي الأشياء الكثيرة اللي متوفرة اليوم، كانت لها ظروف وحياة تختلف. إذا استلمت أجرتك، وين وديتها؟ انطيتها
1: لا
0: للوالدة؟ احتفظت فيها بصراحة؟
1: بالبداية طبقت بالابتدائية يعني، أنا مدرسة التطبيقات داومت بها مدرسة الرسول بالجمعية،
0: نعم.
1: كنت أشتري هواي وأبذر يعني، ما عرفت
0: فرحان انه مدلل وجايتك اجره.
1: والدي الله يرحمه، يرحم والديكم،
0: الله يرحمه.
1: يرحم أمهات المسلمين جميعا. قال لي أبويا ضم الفلس الأبيض لليوم الأسود، هاي انطبعت بدماغي يعني،
0: وبديت توفر،
1: بديت أوفر بالضبط هيك يعني.
0: وفعلا قدرت تجمع مبلغ وتبدي مشروع خاص بيك.
1: بديت أني أجمع الصراحة، بحيث أنا كونت روحي وأنا يعني بجامعة بابل المرحلة الرابعة كلية الزراعة وتزوجت.
0: هنا نتوقف. طالب بكالوريوس،
1: نعم
0: كل اللي بعمرك دا ينتظرون يحلمون يتخرجون حتى يقدرون يتعينون ويبدون المسيرة وعود يبدي يكون حياته. ياسر وهو طالب بكالوريوس قدر يأسس حياته
1: بالضبط.
0: الخاصة ويتزوج. حسيت هنا أنت بإنجاز، والله عندك مهنة واشتغلت وأكو فرق عن أقرانك.
1: يعني الإنسان ست هو طموح قلت لك عادي، بس أكو واحد يريد يوصل للهدف بشتى الطرق، تمام؟ يعني إحنا مثل ما نقول بالعام يضغط على روحه، تعب روحه،
0: يضغط على روحه.
1: إيه
0: إذا
1: تعب.
0: هذا نجاحك، شو أخذ من ياسر؟
1: يعني هو أكثر شيء واحد ياخذ هاي اللي قلتي أنت، أكو فد فرحات تصير واحد بداخله هذه يعني.
0: أخذ وقتك، ما طلعت
1: طبعا
0: ويا
1: طبعا
0: الشباب واستمتعت،
1: طبعا
0: ما عشت
1: ما عشنا هذه الأيام يعني، إحنا ما عشنا.
0: متحسف؟
1: لا لا ما متحسف أبدا، نعم ما متأسف عليها يعني. هسه هسه الوقت قلت لك للي يتعب، للي يتعب يعني. انا هسه اباوع مثلا اشوف اني اطور روحي، اطور عائلتي، اطور اللي بعدي
0: هاي
1: يجون،
0: المتعة الحقيقية.
1: هاي المتعة الحقيقية. الانسان مو قلت لك مو الغرض المادة، المادة احنا معروفة، يقول لك الفلوس تروح وتجي، بس
0: طبعا تحياتنا لأستاذ كرر
1: استاذ
0: الموجود
1: كرار
0: بالاستوديو،
1: الشمالي
0: صديقك والمبدع
1: الله
0: اللي
1: يحفظه ان
0: عرفنا
1: شاء الله،
0: بحضرتك.
1: يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: إذن ما كن ندم، فقد ترى نجاحات كبيرة رسمت وخطيت هذا الطريق بتعب وجهد، ساعات من العمل وساعات من الدراسة، حتى وصلت اليوم إلى من مهنة أنه أنت تعمل عامل في مهنة السباكة إلى اليوم أنت مدير شركة.
1: نعم ست، أنا بعد
0: انتقالية قوية
1: إي
0: وكبيرة.
1: مو هي صارت قلت لك انا هذا كان الطموح عندي، انا اخوي الكبير هم صاحب شركه نبيل
0: نعم،
1: اللي هو قلت تعب علي الله يعطيه الصحه
0: تحياتنا
1: والعافيه
0: له وإن
1: ويديمها
0: شاء
1: ان
0: الله
1: شاء
0: الله
1: الله.
0: يزيده. للسادس علمي، أنت عامل في مهنة السباكة.
1: اي يعني كنت اني يعني معروف بالحلقه يعني، ياسر الشوك عده استاف كلش قواني كنت يعني اشتغلت.
0: زين أني بس أستاذ ياسر، أنت بعمر 9 سنوات عامل دا تتعلم هاي المهنة، اليا عمر بديت أنت لا تستقل، صرت شلون أستاذ؟
1: صرت واحد اشتغل
0: أي
1: من صرت بالخامس اعدادي،
0: ما شاء الله، بالخامس إعدادي
1: خامس
0: صرت
1: استاذ
0: أسطى
1: اسطى اسطى
0: وبديت تكون ستاف الخاص بيك.
1: بالضبط. اي بالضبط يعني اني بلشت اشتغل وحدي والفضل رب العالمين، قلت تشغل يعني الدعم، دعم دعم
0: زين،
1: الاهل هو اللي
0: دعم الأهل.
1: ايه.
0: ياسر اليوم كثير من الشباب يدخلون في مهنة يبقى سنوات أو كل عمره هو عامل في هاي المهنة. احنا نريد نستلهم من نجاح ياسر، شلون قدر يتحول من عامل إلى أسطوي؟ من كان ياخذ شد قام هو ينطي أجرة اللي وياه؟
1: أنا ست ما اشتغلت عامل، كان العمل مالتنا
0: هو
1: أنا
0: اوكي عد
1: بس
0: اخوك،
1: أحفظ
0: بس انه انت
1: الأكل.
0: تعلمت.
1: ويا
0: انا
1: أخويا كنت
0: الهدف
1: أطلع أباوع.
0: اليوم تدري اكو كثير منهم يشتغل ويا اخوه ويا ابوه، هو حلالهم، لكن يبقى انه هو ما يعرف يدير عمل. انا هذا القصد.
1: مو
0: اوكي،
1: الإنسان، الإنسان ست أنا ليش قلت لك هسه؟
0: شلون انت قدرت تتخطى الى انه تدير عملك واليوم انت مدير شركة؟
1: بالضبط يعني انا كنت صغيروني بس انا ما خفت يعني، ما خفت من النتائج اللي يصير على اعتبار أني ممارسها للمهنة، ما أخاف من اللي يصير.
0: إذا نقدر نقول السر في أنه أتقنت المهنة وبعدهم ما تخوفت من أنه أنت إذا استقليت من عمل تفشل أو تنجح.
1: شوف ست، أي مهنة أي نعم. مهنة هي مو كوبي بيست، إحنا نقول عليها مثلا مو تشابه، تختلف. يعني اليوم أنت
0: تبحث عن التميز؟
1: لا، الشغلة من تشتغلها هي في تطور مستمر، يعني الأشياء اللي هسه موجودة مو مثل قبل
0: أكيد،
1: بس يبقى الإنسان قلت لك الدارس والمتعلم يبقى يواكب هذا الموضوع، يبقى دماغه شغال ومتفتح لهاي المسائل. هيك شيء يعني ما يعصي شيء، احنا خلينا نقول يطب يباوع، يلقى له شغله بالانجليزي يترجمها، يلقى
0: له شيء جميل. اذا واكبت التطور اللي تشهده الحياه اليوم، ومثل ما قلت في السباكه على صعيد هاي المهنه كانت سابقا ادواتها او عملها يختلف عن اليوم حتى ينجح ويصير اليوم ياسر الشوك، هذا الاسم الكبير في هاي المهنه، واكب وتابع شكو تطورات وتغييرات. استقل عن اخوته بعمر صغير اللي هو بالخامس اعدادي،
1: بالخامس رحت للسادس، بعدها
0: استقليت بعملك.
1: بالسادس ما اشتغلت، ظليت اني ادرس
0: ما شاء الله،
1: يعني بذاك
0: انطيت الدراسه حقها.
1: الدراسه اي، لانه قلت لك يعني كان ببالي هندسه. طلع معدلي 73 على اساس اسوي تحسين معدل، وهيك شيء بذاك الزمن كان تحسين معدل. فوالدي الله يرحمه يرحم والديك ما قبل، قال لي
0: الله يرحمه.
1: من قال لي ابويا انا عينك بالكهرباء، قلت له بابا اني ما اتعين، أنا ما أتعين، بالنسبة لي ما أريد تعين.
0: شيء غير مألوف، شاب يقول أنا ما أريد أتعين بالوقت اللي كلنا نسمع أريد تعين.
1: ست اللي مو قلت لك طموح الإنسان.
0: القطاع الخاص مربح؟
1: مربح إذا تشتغلي بصورة صحيحة، طبعا مربح.
0: يغنينا عن التعين؟
1: طبعا ست، التعين مقارنة بالقطاع الخاص لا شيء يعني الصراحة. يعني الإنسان يعيش محدود من كل المسام، كل النواحي محدود، هو ما يقدر ينتج. احنا على قولة هن يقول لك هذا بمرور الزمن
0: يبقى يعرف شنو يجي وشنو يروح، خلاص هو عايش في دوامة ثابتة.
1: ايه بالضبط، راتب
0: روتين محدد،
1: اخير 10 ايام يخلص وظل عاير بزمانه.
0: استاذ ياسر، انت تشجع الشباب انه يطلعون من هاي الفكره وهذا الصندوق اللي هم غالقين نفسهم وباقين بيه، انه انا اتخرج حتى اتعين وابقى قاعده انتظر التعيين، ويتجهون لتعلم مهنه حتى لو اعمارهم شويه كبرت؟ يقدر؟
1: يقدر. كل شيء الانسان يقدر بهالوقت هذا يسوي، مو صعب، بس يراد له عزم.
0: شنو سر نجاحك؟
1: من أي ناحية يعني قلبك؟
0: سر هذا النجاح أنه أنت تنجح في الدراسة وفي العمل، هل هي إرادة أم تشجيع الآخرين؟ شنو السر اللي خلاك تنجح؟
1: السر هو بالمبدأ الأول احنا نقول هو الإنسان اللي بإرادته يريد يسوي روحه أو يستحي من المجتمع، يشوف مثلا أخوانه كلهم مهندسين ودكاترة ويحس بروحه يعني
0: غيرتك إيجابية.
1: إيه بالضبط، وهنا تعبوا علينا يعني، أنا والدي والدتي الله يرحمهم تعبوا
0: علينا، الله يرحمهم إن شاء الله،
1: تعبوا علينا كلش ولحد ما وصلون.
0: الخلف ما مات.
1: أي الحمد لله.
0: اليوم أنت تحس رفعتوا اسم أبوكم عالي.
1: إيه بالضبط، الحمد لله
0: والشكر. عايش بعد بيناتكم؟
1: لا توفى الله يرحمه.
0: عايش برواحكم أقصد؟
1: طبعا بداخل موجود.
0: أنا أشوفك ما فارق الذكرى من بدا الحديث إلى الآن، وإن شاء الله
1: هو هذا الشيء ست اللي حكيته هو الموجود، يعني إحنا مو تقولين مثلا ده سوى فوتوشوب.
0: إذن هنا إحنا أيضا نوجه رسالة للآباء، نقول لهم شجعوا أبنائكم، كونوا قريبين من أولادكم، احتضنوا.

0: درست الهندسة المدنية.
1: بالضبط، كملت أني بال2010
0: نعم.
1: وقتها رحت قدمت على الهندسة المدني بال2010 بعد ما تخرجت
0: مباشرة،
1: مباشرة.
0: ما مليت من الدراسة وانت عندك شغل وشركة وستاف عندك جوا ايدك
1: أنا متزوج كنت، يعني المرحلة الرابعة
0: واولاد،
1: تزوجت، إيه أطفال، عندي بنية كانت بوقتها نارمان الله
0: الله
1: يحفظها، بس
0: يحفظها،
1: هي بالمتميزات طبعا
0: ما شاء الله
1: بالثالث.
0: تبارك الرحمن.
1: ظليت مستمرة بالعمل، ما كملت الهندسة لحد ما يعني صار في الظرف بالبيت، هم الله يرحمه ويرحم والديك، هي
0: الله يرحمه.
1: طلبت مني هذا الشيء انه اكمل هندسة، لان انا كنت دائما اقول لهم انا من وراكم ما كملت هندسة. فتعرفين
0: عوضت هذا الحلم.
1: هي حسيتها مثل الوصية صارت، يعني أنا حتى بصفحتي بالفيس ناشرة وهي وصية أمها الله يرحمها ويرحم والديك،
0: الله يرحمه.
1: يعني توفت هي منها، كانت بعدها ما طالع الأربعين مالتها أنا رحت سجلت هندسة
0: حتى تحقق
1: بال2021.
0: حلمها وما تبقى
1: بالضبط
0: روحها بيها غصة،
1: بالضبط،
0: وراح ياسر قدم على الهندسة.
1: كملت هندسة
0: أضافت لك الهندسة بعملك،
1: كلش هواي، كلش
0: جمعت
1: كلش
0: بين
1: هواي.
0: المعلومات العلمية والمهنية اللي أنت تعلمتها من خلال الخبرة.
1: شوف ست، اليوم احنا الشهادة، احنا
0: نعم
1: طبعا دائما اسمع عن المهندسين، يعني
0: نعم
1: كل مجالات العلم يقول لك انا درست ما استفدت من عدها، هاي الفكرة مو
0: فعلا
1: صحيح.
0: هواي نسمعها.
1: هذا مو صحيح الشيء. شلون؟ انا من طبيت ادرس الهندسة طبيت لها بحب، يعني انا اريد اتعلم، يعني لحد الان اتذكر احنا طبينا مسائي، كان اللي ويانا كلهم كبار وموظفين، عارفين الموظف هو
0: الأغلبية يقول لك أنا أدرس حتى أضيف زيادة دخل لراتبي.
1: بالضبط. انا لا طبيت اتعلم، يعني بحيث الدكتور من كان يشرح اسال لحد ما الشغله اعرفها، بالاضافه لها انا كنت قبل يعني اباوع اشوف الشغل، اشوفه قدام عيني، يعني اعرف شلون الحديد شلون التسليح شلون، بس ما عندي يعني خلفيه علميه مثلا، هذا ليش هنا انا حطيناه، هذا ليش يشتي بعدين. انا
0: وظفت العلم في دعم خبرتك المهنية حتى تتطور.
1: يعني انا مره بموقع عمل كنت انا بالمرحله الثانيه ناجح للثالث موقع عمل، ناقشني مهندس مدني هو خريج 2010 يعني
0: اللي كان المفروض يكون دفعتك.
1: بالضبط، قال لي يعني ما شايف واحد مثلك، يعني طالب هندسة كلية أهلية هيك يقدم معلومات، أعرف يعني يسألني على شغلات أعرف بيها، هو انبهر صراحة. يعني
0: إذا إحنا نحتاج نوظف العلم لدعم المهنة اللي نعرفها حتى نتميز ويكون لنا نجاح أكثر. أحبتي المستمعين، مستمرين بهذا الحديث الجميل مع المهندس ياسر محمد الشوك حتى نعرف كيف بدأ طريقه ومسيرته العلمية والمهنية بهذا النجاح، لكن فاصل قصير ونعود.

0: أحبتي المستمعين، مستمرين وياكم في برنامج ما وراء الكواليس، وأنا معكم سراء الخفاجي، وأكرر ترحيبي بضيفي المهندس المدني ياسر محمد الشوك. أستاذ ياسر، حضرتك تحدثت وأخبرتنا أنه أنت وصلت إلى مرحلة إكمال دراسة الهندسة اللي أضافت لك لعملك. في دراسة الهندسة أنت أسست شركتك، لو بعد ما أكملت الهندسة أسست شركتك؟
1: بعد ما كملتها مباشر،
0: يعني شفت أنه خلاص أنت لديك الخبرة العلمية

0: المهنية الكافية؟
1: مرات الله سبحانه وتعالى هيجيك فرصة تجيك مثل ما تريديها، على نيتك. خلينا نقول احنا
0: على نياتكم
1: على
0: ترزقون؟
1: نياتكم ترزقون
0: إن
1: بالضبط.
0: شاء الله كذا
1: انا
0: الرزق.
1: بوقتها كنت اني بالمرحلة الرابعة، يعني قريبا بالامتحانات، بعد امتحانين او ثلاثة.
0: نعم.
1: فهذا الموضوع مسولفه ولا صديقي مهندس حيدر الفهد اللي هو استشاريتي الله يحفظه،
0: الله يحفظه وإن شاء الله يا رب.
1: فاتصل بيه بالليل قال لي ياسر انا جايك للبيت عندي موضوع وياك.
0: وأنت
1: هاي انا
0: بامتحانات؟
1: بالامتحانات بالضبط. اجى طرح علي الفكره، قلت له هو هذا اللي اريده اني. طبعا هذه النجاح ضامنه، لان الحمد
0: قررتوا
1: انا
0: انه انتم
1: مستواي
0: تخصصوا
1: العلمي كان زين
0: ما
1: يعني
0: شاء الله.
1: بالهندسه، يعني ما اقول لك
0: ان شاء الله نفرح
1: نجح.
0: باكمال الدراسات العليا.
1: الله يوفقك.
0: الله يوفقك.
1: 20 سنه من حياتي دراسه، 36 سنه
0: يا سك
1: بكالوريوس
0: هدي
1: مرتين.
0: كمل بعد شغله.
1: اي ف هو الولد هماتي، انا هم خريج 2010، مخلص هندسه مدني جامعه بابل،
0: تحياتي
1: ويا
0: لك.
1: عندي ولد بعد هماتي شريك
0: قررتوا تبدون شركة.
1: مهندس زين المعماري مالتنا مال الشركه،
0: تحياتنا إلى إذن.
1: واستاذ علي ابو الاعمال المساحيه اللي عندنا في الشركه.
0: إذن
1: احنا
0: وزعتوا المهام
1: لا احنا
0: واختياركم المتنوع
1: احنا
0: هذا
1: احنا
0: مدروس من البداية أم
1: لا هو
0: الصداقة جمعتكم؟
1: الصداقه خلينا نقول احنا. فهي شلون قلت لك الله هي عليها، احنا صرنا
0: تيم حلو.
1: تيم متكامل. يعني هسه احنا اي موقع عمل والفضل رب العالمين، احنا شركه نجمه العمق الهندسي هسه،
0: ما شاء الله.
1: يعني عندنا مواقع كثيره مع العلم صار لنا سنتين وشويه، ونفذنا مشاريع كلش هوايه وحلوه،
0: شيء جميل.
1: والناس
0: إذا
1: الشيء تبينه
0: حققتوا نجاحات كبيرة بهاي
1: بهاي
0: المدة
1: المده
0: الزمنية
1: الزمنيه بالضبط. احنا جروبنا متكامل، يعني احنا نحكي يعني قلت لك يعني بالمرحله
0: القصيرة. اليوم هواي ناس تحلم تفتح شركة، بس شلون تفتح شركة؟ شلون تنجح هاي الشركة؟ نريد نعرف هذا السر منك يا أستاذ ياسر.
1: هو بالضبط ست اليوم قلت لك الاجتهاد، والانسان عنده دافع بداخله انه قلت لك الياس اخر شيء يفكر بيه.
0: الناس الزينة
1: طموح،
0: رزق.
1: طموح طبعا.
0: أنت الله رزقك بناس زينة قدرت تفتح وياك هاي الشركة وتتهيأ لك الظروف.
1: هم بالضبط قلت لك على نياتكم ترزقون. اجوني الولد، هم الشباب والولد يعني هم مو موظفين، يعني هم كسبه او صارت الفكره ودانشنا، توكلنا
0: فترة
1: على الله
0: امتحانات.
1: واخذنا بيت بالكرامه. مع العلم
0: نعم.
1: ايجار البيت اللي اخذناه هواي، طبينا
0: وانتم
1: بالشغله
0: بداية طريقكم
1: بالبدايه
0: وخليتوا
1: بالضبط
0: كل اللي تملكوه.
1: بالضبط بالضبط. بس احنا كثير وظفنا هسه، يعني موظفات عندنا ومهندسين، يعني بفضل رب
0: إذا
1: العالمين امورنا ماشيه
0: أصبحتم سبب أو مصدر رزق لكثير من الخريجين.
1: بالضبط. اي بالضبط. يعني انا اليوم عندي كانت فرصة عمل على إعلامية بالشركة، جتني قابلتني البنية
0: كل
1: وسولفنا
0: التوفيق
1: على مود هذا الموضوع، والحمد لله والشكر. إن شاء الله راح تباشر يعني باكر، يعني
0: إن
1: هذه
0: شاء
1: فرصة
0: الله.
1: عمل نقول إحنا
0: أكيد اليوم
1: للشباب.
0: الشركة تفتح عدة مجالات وتعمل بأكثر من جانب حتى تتطور.
1: بالضبط.
0: حددت من باب الصدفة هسه ذكرت إنه إعلام. مدى أهمية الإعلام في مجالكم؟
1: الإعلام يعني 100% أهم شيء الإعلام.
0: اليوم الإعلام مهم جدا.
1: الإعلام مهم جدا بالضبط، وبالإضافة لها أنه سمعة الشخص هي أهم من هذا الشيء.
0: إذن السمعة ونجاح العمل يوظف ويعرف من خلال الإعلام.
1: السمعة الطيبة
0: آمنت بدوره، فبالتالي أنت درست كيف تظهر عملك لأكبر عدد ممكن من الناس من خلال السوشيال ميديا والإعلام.
1: أنا أول ما فتحت الشركة أعلنت بالصفحة مالتي الشخصية مال الفيس طبعا. جتني زبائن يعرفون ياسر الشوك شنو نظيف. اليوم الإنسان كل ما يكون نظيف كل ما هو سبحان الله الله يعلمه راتبه أكثر وأكثر، يعني
0: إن شاء الله أكثر يا رب.
1: فرأسا اشتغلنا باشرنا على رزقنا بمشروع واثنين وثلاثة، والولد اللي وياي اللي شركائي هم
0: وفرحة
1: ثلاثة.
0: النجاح والتخرج
1: هذا
0: هاي
1: شيء مين
0: كملت
1: بس أنا أضيف لك فد موضوع، يعني
0: نعم.
1: إنه عمل الشركة مسؤولية كبيرة مو مثل الوظيفة. الوظيفة يعني الإنسان مسؤوليته محددة، وكو أعلى منه وكو من يراقبه وكو من
0: وإذا
1: الشركة
0: صير لا سمح الله خسارة أكو أحد يتحمل، أنت
1: أكو
0: الموظف تاخذ راتبك وخلاص.
1: بالضبط. إحنا أعمالنا الحرة.
0: شنو ما وراء الكواليس بافتتاح الشركة؟ احنا اليوم نشوف الشركة مدير دا ياخذ رواتب وأجور خير وبركة ومشاريع وشي حلو وكشخة، ما وراء الكواليس الضغوط اللي ما نعرفها في امتلاك شركة.
1: يا ست هي مو بالكشخة، خلينا نسولف هيجي بالعامية. والإنسان ما يدوم، بس الإنسان اللي يصنع للأجيال اللي بعده. اليوم أنت مسوي شركة ناجحة وسمعتها جيدة وطيبة بالحلة، يعني هذه كثير من العوائل احنا ويانا سدة تعمل كثير فرص عمل عندنا.
0: نعم
1: يعني ابسط شيء هذا العامل اللي ده احنا موظفين اللي ده يشتغل، يعني هو صاحب عائلة، هم دخل ده نسوي له والرزق على الله.
0: فأنت تبدي تفكر بهاي الأشخاص وشون تطور عملك وشون
1: كل
0: تزيد
1: الشروع
0: دخلك والفوائد. اليوم هذا الارتفاع الكبير بأسعار مواد الإنشائية ومواد البناء ضاف فد عائق عليكم، لأن من تجي تتعامل مع الأشخاص أو مع اللي أنت تأخذ عمل منهم يقول لك الأسعار غالية. هل الأسعار هي فقط منكم أم هذا الارتفاع أذاكم؟
1: هو الارتفاع أذى العالم كله بشكل عام، لأن أنا أشتغل بنظام الكوست بلاس، يعني
0: اللي هو
1: بنظام النسبة.
0: نعم
1: يعني مثلا أنا من مجمل العمل إلى نسبة بالعمل اللي هي تنفيذ وإشراف وتجهيز المواد. طبعا
0: نعم
1: أتي المواد اللي صعدت هسه بالسوق هاي أثرت على كل المجتمع بشكل عام، بس الناس بعدها تشتغل. يعني خلينا نقول ما توقف العمل، العمل مستمر والناس دا تشتغل، واللي الارتفاع اللي صار فشي بسيط.
0: هم تسمع ناس وتقول لك ايش دعوة هالغلا، ليش هيك الاسعار، وكأنه عباك بدها تاخذوها بس الكم. شلون تتعاملوا يا الناس؟ الناس متنوعة.
1: ست اسراء العمل، ان الناس ليش تروح للشركة؟ ليش تلجأ
0: ليش؟
1: للشركة؟ اليوم ست اسراء تريد تبني بيت مثل ما ابو الشركة يريد يبني بيت، من يروح يتعامل ويا صاحب سكلة
0: نعم
1: اللي يحسب لي غير شيء واللي يحسب لك غير شيء. ليش؟ على اعتبار اني صاحب شركة لي خصومات اقل من السعر. لا شنو
0: يعني هي مو
1: الفائدة؟
0: بس جمالية الشركة ذا بنت انه بس جمال.
1: لا ست لا ماكو جمال يا ست، الشركة مسؤوليتها كبيرة.
0: اكو ناس انت تدري اكو ناس تقول لا من تبني عن طريق شركة تنهب مصاريفه هواي، صحيح هذا الكلام؟
1: واني ارجع واقول لك الانسان يشتغل بسمعته اهم شيء، هذا الشيء. يعني انا
0: يعني انت
1: شلون
0: تعتمد انه الشغل النظيف يتطلب من عندك
1: بالضبط
0: مصاريف
1: ست مجال
0: وجوارب
1: السباكة اللي كنت اشتغل بيه اني هو هم مواد وعمل، يعني نفس الشيء. الناس
0: وكلها
1: تعرف
0: سعدت
1: خاصة شنو،
0: أسعارها، فبالتالي إنه
1: ايه الناس تعرف السوق ايش بيه ما بيه يشوفون. يعني هم
0: مهندس ياسر أسس الشركة، مهامها بالضبط نريد نعرفها. وهل بديتوا ببيوت أم مؤسسات أو فد بنايات كبيرة؟ وشنو الفرق بين أنه أنت تبني بيت عن تبني فد مؤسسة كبيرة؟ هل فرق بس الحجم والأموال أم أكو أمور أخرى؟
1: أنا أشتغل لحد الآن مشاريع أهلية، يعني مثلا اشتغلت مزارع، يعني تقريبا عندي تقريبا 18 مزرعة.
0: ما
1: عندي
0: شاء الله.
1: مزرعة إيلة مشهورة بالحلاني اشتغلتها،
0: نعم
1: يعني هواي مزارع، مزرعة الروان. هسه عندي مزرعة جديدة قبل
0: إذن
1: البارحة صورناها.
0: أخذت مزارع.
1: مثلا أنا راح أضرب لك فد مثال بسيط، الحلة الوحيدة اللي تشتغل مسابح الشركة الوحيدة إحنا، ماكو عندنا بالحلة شركة تشتغل مسابح.
0: إذن بحثت
1: اغلبيتهم
0: عن
1: يجيبون،
0: التميز.
1: اغلبيتهم ما راح اربط لك شيء بشيء، اغلبيتهم يجيبون شركات من بغداد تنفذ لهم المسبح.
0: أنت درست إنه ماكو شركة تشتغل مسابح فاتجهت بهذا الجانب؟
1: تمام، انا قلت لك المسبح هو اعمال ميكانيك، وانا هاي شغلتي من انا صغير، بالاضافه لانه ضفت الاعمال الهندسه المدنيه، فصارت الانشائيات والميكانيك
0: كلها
1: كلها بيدي انا.
0: عندك.
1: فاستاذ قلت لك تطبين بالبيج مالتنا، قلت من شركه نجمه العمق الهندسي
0: نعم
1: تشوفين الاعمال مالتنا فشي كلش حلو.
0: هنا نرجع على دور الإعلام، كيف إنه أنت نشرت حتى تسوق عملك عن طريق السوشيال ميديا.
1: بالضبط، اول ما بلشت نشرت بالصفحه مالتي الشخصيه بالفيس، بعدين سويت بيج للشركه وبالانستا. انا طبعا مشكورين شركائي هم اللي وياي، يعني مو انا وحدي، يعني
0: أنا
1: انا
0: أحس جميل عندك صفة الامتنان لكل من أضاف لمسة في حياة ياسر الشوك.
1: ست اسراء يقول لك جزاة الاحسان الا الاحسان. اي انسان انا يعني احسن لي بحياتي يعني ممتنة له واشكره، لان الانسان وحده ما يقدر يرتفع او يصعد، تبقى الطاقه السلبيه محاوطته. الانسان دائما عنده طاقه
0: أكو ناس
1: سلبيه
0: سلبيين
1: دائما.
0: بحياة ياسر؟
1: طب مو كل الناس تحبك، مو كل الناس حتى لو بالظاهر مبين هو يحبك، بس هو بالحقيقه
0: شلون
1: خفي.
0: تتعامل ويا هاي الناس اللي تم تعظ من يشوف شخص ناجح؟ قالوا لك ليش تفتح شركة؟ راح تخسر فلوسك، شو
1: كل
0: تدرس
1: شيء
0: ماكو
1: هو هذا
0: داعي.
1: مشروع فاشل، قالوا هذا مشروع يعني صعب، هذا مشروع لا توصل له، هذا مشروع لا تقدر له.
0: يعني هنا مستمعين، احنا بدنا نوصل رساله لكم، من تبني فد مشروع او تعمل لا تسمع لهاي الاصوات السلبيه. اليوم ضيفنا مهندس ياسر الشوك سمع الكثير من الاشخاص يقولوا له دخولك لمشروع افتتاح شركه فاشل، خساره، اتركها، لكن هو سمع صوته واقتنع بخطواته، واليوم ما شاء الله استطاع ان يمتلك شركه كبيره وناجحه. اذا إياكم والناس السلبيين اتركوهم على جانب وركزوا بنجاحكم. لو لا سامح الله ما نجحت الشركة، هم كان قلت لا حسافة لو سامع كلامهم؟
1: ستان قلت لك
0: لو كان حاولت
1: أبقى أحاول، لو أنجح لو أنجح ما بيها مجال يعني.
0: يعني إحنا نتمنى كل شبابنا لو تنجحون لو تنجحون.
1: مو شوف استتباعي، أنا الحياة علمتني هواي، وانا طلعت بالسوق من انا صغير. قلت لك
0: تشجع هسه الاولاد بهذا العمر اللي كان وابناء.
1: انا رايي هسه انا عندي يعني، بس هم المشكله مجتمعهم مو مثل هسه، مجتمعنا يختلف يعني، يختلف يختلفون هسه،
0: لكن يعني الاساسيات هي باقيه.
1: الاطفال هسه يعني قاعد على ايباد وقاعد على التليفون، يعني كانت الوقت
0: بهذا الموضوع. حياتك على ابنائك بعد ما حصدت نجاحات كبيره؟
1: يعني ما اقدر، انا ما اقدر اعلمهم على اللي انا تعلمت عليه، بس اقدر يعني.
0: تسلمه مهنة لابنك؟ راح تعلمه على مهنة؟
1: ولازم يتعلم الانسان، لازم يتعلم الوظيفة. ست الوظيفة هذا شيء انا اعتبر
0: مصير مجهول،
1: مصير مجهول، وانما لا مو بس مصير مجهول، ست الوظيفة الانسان ما يقدر يطور روحه من عدها. شو تريد تصير مثلا؟ انت نهايتك تتقاعد مثلا، تتقاعد وبعدين على قولت هني يظل يرش بالشارع ويطفي.
0: طبعا احنا تحياتنا كل موظفينك، وجانب اخر اكو ناس تقول انه العمل الخاص بمجازفة اذا تمرضت، اذا شيء من يشتغل. اذا هي اراء كثيرة، لكن الكل يتفق انه احنا ما نبقى نعلق امالنا في التعيين. اذهبوا وابحثوا عن فرص للعمل وتعلموا، علموا ابنائكم. وهي قصة نجاح المهندس ياسر الشوك، قصة ملهمة جدا. واليوم احنا في برنامج ما وراء الكواليس حبينا نتعرف عن هاي الاسماء اللي مع اليوم والشباب اللي ناجحة. شلون بدت؟ بدت بشيء بسيطة جدا، من عمر 9 سنوات بدأ ياسر الشوك تعلم السباكة، ومن ثم أكمل الدراسة وأسس شركة، واليوم عنده شركة ناجحة وستاف كامل ومهندسين. إذا احنا كنا سعيدين جدا، للأسف المخرج يأشر لنا الوقت انتهى. كلمة أخيرة.
1: والله ستة أنا أتمنى لكم الموفقية، وأتمنى الموفقية لكل شبابنا إن شاء الله. واني يعني للامانه يعني انصح انه يبتعدون عن الطاقه السلبيه.
0: اي والله انا اتفق وياك. حلمك شنو القادم؟ هل اكتفيت ام عندك احلام اخرى؟
1: الانسان الطموح دائما يدور الاعلى الاعلى، ما دام انت عندك عائله وعندك اصدقاء وعندك مجتمع عايشه بيه، الطمحين للاعلى هيك يعني.
0: واحنا نطمح ان نشوفك باعلى المراتب ونجاحات مستمره. حقيقه اسعدتنا بحوارك، وشكرا لقبول الدعوه، واليوم انت ضيف عزيز علينا.
1: تحياتنا للست اسراء، وتحياتنا للست
0: شكرا لك.
1: تحياتنا لذات المستقبل.
0: احنا نشكرك جزيل الشكر لحضورك اليوم في برنامج ما وراء الكواليس. حقيقه نتمنى نكون قدمنا لكم شخصيه ملهمه ناجحه، واكيد كثير من الشباب شبابنا ناجحين ومبدعين، لكن قد يحتاجون بعض الحافز والتشجيع. خلينا نستلم من هاي الشخصيات المتميزه والناجحه اللي بدات حياه بسيطه واليوم هي تالقت واصبحت متميزه في مجالها. احبتي المستمعين، وصلنا واياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ما وراء الكواليس. وكثيرا هي الأمور التي نجهلها، ولكن إذا علمناها سوف تعطينا دافع وحافز كبير. إذن تقبلوا تحياتي، أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم، محدثتكم إسراء الخفاجي، خلف المكسر المتألق والمبدع مصطفى القزويني. أترككم في أمان الله وحفظه.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ملتقى خريجي جامعة المستقبل 2026، جسور مستدامة بين الجامعة وخريجيها نحو آفاق أوسع من التميز. رئيس الوزراء يفتتح خطوط اتصال مع الكتل لحسم حقائب كابينته الوزارية المتبقية. رئيس الوزراء يلغي مشروعي سكك وتطوير مطار بغداد. توم باراك يزور بغداد وأربيل لحسم ملفات سياسية وأمنية. الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه الكامل لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. وفاة نزيلين في سجن البصرة بمضاعفات مرضية. بغداد وأربيل ضمن أفضل 1000 مدينة بمجال ريادة الأعمال. مسلحون يستهدفون صهريج نفط عراقي شمال سوريا. وحكيمي لا نخشى مواجهة البرازيل وسنخرج بنتيجة إيجابية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: كلية الصيدلة تطلق العدد الأول من المجلد الرابع لمجلة المستقبل للعلوم الصيدلانية، متضمنا بحوثا علمية محكمة لباحثين من داخل العراق وخارجه.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني،
5: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: حصاد شهر أيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية. مستشفى المستقبل التعليمي يحتضن تمرينا ميدانيا واسعا للدفاع المدني لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. دورة إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية للمهتمين بالتقنيات الذكية، فبإمكانهم الانضمام لهذه الدورة التي تعلم بناء أنظمة متصلة وأجهزة يمكن التحكم بها

على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضا.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا مستمعين الكرام. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ولد الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي في قرية الشعشاع في المنوفية في جمهورية مصر العربية في العام 1890، ووالده الشيخ محمود إبراهيم الشعشاعي، وسميت القرية باسم جده شعشاع. حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي في 10 سنوات، فأتم حفظ القرآن الكريم في العام 1900. إن الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ترسمت شخصيته وتأثرت بوالده الشيخ

سافر إلى طنطا لطلب العلم من المسجد الأحمدي وتعلم التجويد وأصول المد بالطريقة العادية، ولتفوق الشيخ وتمييزه بصوت عذب فقد نصحه المشايخ للسفر إلى القاهرة والالتحاق بالأزهر الشريف، ودرس هناك القراءات على يد الشيخ بيومي والشيخ علي صبيع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عاد الشيخ الشعشاعي إلى قريته وبين جوانحه إصرار عنيد على العودة إلى القاهرة مرة أخرى ليشق طريقه في زحام العباقرة نحو القمة. وكان في القاهرة حشد هائل من عباقرة التلاوة، وعندما بدأ الشيخ رحلته إلى القاهرة كان أكثر المتفائلين يشك أن الشيخ الشاب سينجح حتى في كسب عيشه. وكون الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي فرقة للتواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد الملحن العبقري والذي ذاع صيته فيما بعد. وسرعان ما بدأ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتألق ويلمع وأصبح له عشاق كثيرون، ولكن فرقة التواشيح لم تكن ترضي طموح الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، فغامر وألقى بنفسه في البحر الذي يتصارع فيه العمالقة. وفي ذات مساء دخل ليقرأ في الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين عليه السلام مع أهم وأنبغ المقرئين أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ أحمد ندى والشيخ علي محمود والشيخ العيساوي. وفي تلك الليلة طار صوت الشيخ إلى العالم الإسلامي وأصبح له مكان بيننا، وأصبح له معجبين وتلاميذ منهم الشيخ محمود علي البنا والشيخ أبو العينين الشعيشع وغيرهما كثير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. ومنذ العام 1930 تفرغ الشيخ لتلاوة القرآن الكريم وترك التواشيح إلى غير رجعة، ومع ذلك لم ينس رفاقه في الدرب، فقرر تخصيص رواتب شهرية لهم حتى وفاتهم. وبعد افتتاح الإذاعة في مصر عام 1936 بدأ نجم الشيخ يتلألأ على أنه رفض التلاوة في الإذاعة في أول الأمر خشية من أن تكون التلاوة في الإذاعة من المحرمات، ولكنه تراجع عن ذلك القرار بعد فتوى الشيخ الأزهر الظواهري وقبول الشيخ رفعت لعرض الإذاعة. وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره 500 جنيه مصري. كان للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي طريقة خاصة للأداء ومتميزة عن طرق بقية القراء، وكان الشيخ عبد الفتاح يستمع إلى أصوات الشيخ رفعت وعلي محمود حيث يصفهم بأنهم أساتذة وعمالقة، ويعتبرهم أنهم مدارس هامة في التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين الشعيشع: جاءتني دعوة عاجلة من السفير العراقي في القاهرة لإحياء مأتم السيدة عالية، بناء على رغبة من القصر الذي أرسل إلى السفارة بطلب القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. فوافقت وبحثت عن الشيخ مصطفى إسماعيل كثيرا فلم أجده، وكان الوقت لا يسمح بالتأخير، فاتصلت بالسفير العراقي وأخبرته بصعوبة الحصول على الشيخ مصطفى إسماعيل. فقال السفير: اختر قارئا من القراء معك. فاخترت الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وعلى الرغم من أن العلاقة كانت مقطوعة بيننا وبينهم، لكن السيد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك سهل لنا الإجراءات وأنهينا إجراءات السفر بسرعة، ووصلنا إلى مطار بغداد وإذا بمفاجأة لم نتوقعها: استقبال رسمي لنا في المطار كاستقبال المعزلين من الرؤساء، ولكن المفاجأة أصبحت مفاجأتين. قالوا: أين الشيخ مصطفى؟ وقلت لهم إنه غير موجود في القاهرة ولم نعرف مكانه، والوقت كان ضيقا، فأحضرت معي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وهو أستاذنا ومن مشاهير قراء مصر وشيخ القراء، وفوجئت بأن وجه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي تغير تماما وظهرت عليه علامات الغضب، لأنه كان يعتز بنفسه جدا، وقال: لو كنت قلت لي ونحن في القاهرة إنني لست مطلوبا بالاسم من القصر ما كنت وافقت أبدا، ولكنني الآن سأعود إلى القاهرة. وأصر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي على العودة إلى مصر، وبمساعدة المسؤولين العراقيين استطعنا أن نثني الشيخ عبد الفتاح عن قراره، وخرجنا من المطار وسط جمهور محتشد لاستقبالنا لا حصر له، ونزلنا بأهم فنادق بغداد واسترحنا بعض الوقت، وتوجهنا بعد ذلك إلى القصر ذا العزاء. وكانت الليلة الأولى على مستوى الرؤساء والأمراء، والثانية على مستوى رجال الدولة وضيوف، والثالثة على المستوى الشعبي. ووفقنا في الليلة الأولى، ولكن أثر الموقف ما زال عالقا بكيان الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. فلما رجعنا إلى مقر الإقامة في الفندق قال لي الشيخ الشعشاعي: أنا انتظرت الليلة علشان خاطرك، وباكرا سأتجه إلى القاهرة. فحاولت أن أقنعه، ولكنه كان مصرا إصرارا لم أره على أحد من قبل. فقلت له: نم يا شيخنا، وفي الصباح تسافر أو كما تحب. وقضيت الليلة في التفكير كيف أثني الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عن قراره بالرجوع إلى مصر. ويقول: جاءتني فكرة، وذهبت في الجناح المقيم به في الفندق وقلت له: هل يرضيك أن يقال عنك أنك ذهبت إلى العراق لإحياء مأتم السيدة ورجعت لأنك لم توفق في القراءة وأنك لم تعجب العراقيين؟ فسكت لحظات ونظر إلي وربت على كتفي بحنان الأبوة وسماحة أهل القرآن الكريم، وقال لي: يا أبو العينين، كيف يصدر هذا التفكير منك رغم حداثة سنك وأنا أكبرك سنا ولم أفكر مثل تفكيرك؟ ووافق على البقاء لاستكمال العزاء ومدة الدعوة التي كان مقررا لها 7 أيام، وقرأ في المساء قراءة وكأنه في الجنة، وكان موفقا توفيقا لا حدود له، وعاد إلى الفندق في حالة نفسية ممتازة. وفي نهاية الأسبوع حصلنا على وسام الرافدين وبعض الهدايا التذكارية، وودعنا المسؤولون في البلاط العراقي كما استقبلونا رسميا، وعدنا بسلامة الله إلى بلادنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر.

0: أنهبكم للإيمان إن كنتم صادقين.
1: صدق الله العلي العظيم. وبعد تلك الزيارة وهي الأولى إلى العراق أحبه العراقيون وأصبحت له شهرة واسعة وأصبح من قراء الإذاعة العراقية. وقد تكررت زيارات الشيخ للعراق مرات عدة منذ ذلك الوقت وحتى آخر عام من وفاته. ويعتبر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أول من تلا القرآن الكريم بمكبرات الصوت في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف ووقفة عرفات من عام 1980.

توفي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في العام 1962 عن عمر يناهز 72 عاما، قضاها في خدمة القرآن الكريم، وكانت حياته حافلة بالعطاء، وخلف وراءه تراثا قيما من تلاوة القرآن الكريم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، فوق الهاي ليفل، فوق الهاي ليفل.
2: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
3: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية: 0784100006 و 0774100006.
5: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: مجلس جامعة المستقبل يثمن مشاركة طلبته في برنامج التدريب الصيفي بجامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات التركية، ويشيد بما اكتسبوه من خبرات علمية وثقافية.
7: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
9: الكل عم يسمع مستقبل FM

0: كانوا يقولون كلمة بسيطة بس وراها حجايات عمرها سنين، من سوالف البيبية النصايح الأهل ومن عادات تربينا عليها ويمكن بعدها نعيشها لليوم. برنامج كانوا يقولون ياخذك بجولة بين تراثنا الشعبي، نفتح بيه سوالف قديمة ونشوف ايش قد بعدها تعيش بيناتنا. كانوا يقولون اعداد حيدر الشلبي، تقديم ازل الخفاجي، ومونتاج مصطفى زيكو.
1: اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج كانوا يقولون، اللي نرجع بها لعادات وتقاليد شعبيه من تراثنا العراقي ونحاول نفهم شنو اصلها وليش الناس كانت تسويها. حلقتنا اليوم عن عاده منتشره وهوايه ببيوتنا القديمه، تبخير البيت بالحرمل وقت الغروب حتى يطرد الحسد والشياطين. يمكن هواي منا شاف هالمشهد، وقت الغروب خصوصا بالبيوت القديمة تلقى ريحة قوية تصعد بالبيت والدخان ينتشر بكل زاوية، ويقولون نحرق الحرمل حتى يطلع العين والحسد من البيت. بس شنو قصة الحرمل وشنو علاقة الغروب بهذا الموضوع؟ الحرمل نبات معروف من زمان كلش هواية، إلى ريحة قوية ودخان كثيف، وكانوا يستخدمون ببيئات مختلفة مو بس بالعراق. الناس لاحظوا أنه ريحته تملأ المكان بسرعة وتخلي الجو مختلف، فصار عندهم إحساس أنه ينظف الجو، ومن هنا تحول من نبات عطري إلى رمز حتى يطرد الشر والحسد حسب الاعتقاد الشعبي. اختيار وقت الغروب مو صدفة، بالموروث الشعبي الغروب وقت انتقال بين النهار والليل، وهو وقت الناس ترتاح بالبيت وتقل الحركة، فصار يعتقد انه هالوقت هو وقت مناسب حتى يتنظف البيت طاقيا ويطرد اي شر متخيل. يعني مو لان الغروب بيشي فعلي، بس لانه وقت هدوء وختم اليوم.

إذا نجي للجانب الحقيقي نلقوا أن تبخير البيت يخلي الناس تحس براحة نفسية، ريحة قوية، جو جديد، إحساس بالنظافة، كل هاي تنطي شعور أنه البيت تغير للأفضل. ومع الخوف القديم من العين والحسد صارت هالطقوس وسيلة حتى تخفف القلق مو أكثر.

0: اليوم نعرف أنه الحسد والعين ما لها علاقة بالدخان أو الحرمل، لكن بنفس الوقت استخدام الحرمل أو التبخير يبقى جزء من التراث الشعبي ووسيلة رمزية لإعطاء إحساس بالأمان والراحة. وبالنهاية تبخير البيت بالحرمل وقت الغروب مو طرد حقيقي للحسد، لكن طرد للمشاعر السلبية داخل الإنسان، هي عادة تجمع بين الريحة والذاكرة والطمأنينة. وكانوا يقولون إذا ارتاح قلبك ارتاح بيتك كله. وصلنا لنهاية حلقتنا من كانوا يقولون، نلتقيكم بحلقات جديدة وعادات جديدة من تراثنا الشعبي العراقي.
1: كانوا يقولون كلمة بسيطة بس وراها حجايات عمرها سنين، من سوالف البيبية النصايح الأهل ومن عادات تربينا عليها ويمكن بعدها نعيشها لليوم. برنامج كانوا يقولون ياخذك بجولة بين تراثنا الشعبي، نفتح بيه سوالف قديمة ونشوف ايش قد بعدها تعيش بيناتنا. كانوا يقولون اعداد حيدر الشلبي، تقديم ازل الخفاجي، ومونتاج مصطفى زيكو.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: أفضل أف أم الأولى في بابل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل راعي ذهبي للمسار الطبي في البطولة الوطنية الجامعية للروبوتات والذكاء الاصطناعي. شرطة بابل تلقي القبض على متهم بحيازته مواد مخدرة. صحة بابل تفعل الدفع الإلكتروني في جميع مؤسساتها الصحية. رئيس هيئة الحشد الشعبي يدعو إلى نقل معسكرات الحشد خارج المدن. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. وكوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية لا رجعة فيه. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلن عن اختيار جامعة المستقبل راعيا ذهبيا للمسار الطبي ضمن فعاليات البطولة الوطنية الجامعية للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للعام الحالي، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم الابتكار والبحث العلمي وتشجيع الطاقات الشبابية المبدعة. ويأتي هذا الدعم في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ترتقي بالخدمات الطبية وتلبي احتياجات المجتمع. كما أعلنت الجامعة تكفلها بتغطية جوائز الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسار الطبي بواقع 5 ملايين دينار عراقي لكل فريق فائز، دعما للمواهب الشابة وتحفيزا للإبداع والتميز في المشاريع الطبية الذكية. وأعربت اللجنة المنظمة للبطولة عن شكرها وتقديرها لرئاسة جامعة

0: وفي دعم مسيرة الجامعة وتوسيع فرص التعاون مع سوق العمل. وأكد مدير الإشراف العلمي والأكاديمية الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري أن خريجي الجامعة يمثلون الامتداد الحقيقي لرسالتها العلمية، مشيرا إلى استمرار دعمهم عبر برامج التأهيل والتطوير المهني. وتضمنت الفعاليات عروضا عن برامج التأهيل والتوظيف وريادة الأعمال، إلى جانب استعراض قصص نجاح لخريجين متميزين، فيما اختتم الملتقى بجولة تعريفية في مركز الابتكار وريادة الأعمال ومركز التعليم المستمر.
1: ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن تمكن مفارز سيطرة الشهيد سلام شنون من إلقاء القبض على شخص من سكنة بغداد أثناء محاولته المرور عبر السيطرة وبحوزته مواد مخدرة. وذكرت الشرطة أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 94 حبة مخدرة من نوع كيمادرين كان يحملها المتهم من دون وصفة طبية قانونية، وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتسليمه إلى مديرية مكافحة المخدرات في بابل لاستكمال التحقيقات. وتؤكد هذه العملية الدور المهم الذي تطلع به السيطرات الأمنية في الحد من انتشار المخدرات وحماية الشباب والأسر من آثارها السلبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
0: في مشهد يجسد الوفاء لرموز الإبداع والثقافة، شهد حي الجمعية في مدينة الحلة مراسم افتتاح نصب الراحل حسام الشلاه بحضور نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين، إلى جانب مسؤولين محليين وجمع كبير من أبناء محافظة بابل. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: وفاء لرموزها الثقافية والفنية شهدت محافظة بابل افتتاح نصب الراحل حسام الشلاه. وبين مستشار محافظ بابل علي المرعب أن افتتاح نصب الراحل حسام الشلاه يأتي تقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء في مجال الفن والخط العربي، مبينا أنه كان من الشخصيات البارزة التي عرفت بالتواضع وروح التسامح وخدمة الآخرين والعمل للصالح العام.
3: باسم كافة الأخوان حضور في هذا المحترم نشارك في احتفالية نصب تمثال المرحوم حسام الشلاه، فهو كان يمثل قامة من قامات مدينة الحلة، يمثل الفن والخط العربي الأصيل في محافظة بابل عموما، حيث أن المرحوم غاية في التواضع والتسامح والعلاقات الاجتماعية ومساعدة الآخرين وبدون أي مقابل.
2: من جانبه أوضح اللواء الحقوقي عادل حسيني أن هذا الحضور الكبير يعكس المكان التي يحتلها الراحل في نفوس أبناء بابل، مشيرا إلى أن النصب يمثل عرفانا بما قدمه من جهود وإسهامات متميزة في خدمة الحركة الفنية والثقافية بالمحافظة.
4: حظ هذا الجمع الخفير من محافظة بابل وبحضور يعني أشخاص وشخصيات حكومية ورسمية ومواطنين من مختلف شرائح المجتمع لهذا الصرح المهم، لهذا الفنان اللي أفنى حياته في خدمة المسيرة الخاصة بالفن وتحديدا الخط. اليوم إن الفخر ونعتز بهذه الشخصية، وهذا التمثال هو كرد جميل لما قدمه لمحافظة بابل.
2: بدوره أشاد الدكتور سيف الشلاه بمبادرة إنشاء النصب، مقدما شكره لصاحب الفكرة عادل القرعاوي، لافتا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تخليد الشخصيات التي تركت بصمة واضحة في تاريخ مدينة الحلة. وأشار المشرف التربوي عبد الأمير الرباط أن هذه المبادرة تحمل رسائل مهمة للمجتمع، أبرزها تكريم الشخصيات الوطنية التي سخرت حياتها لخدمة الناس والوطن.
5: نتقدم بداية إلى دكتور عادل القرعاوي صاحب المبادرة، وهي ليست الأولى إلى مدينة الحلة، حيث عمل أكثر من نصب لمبدعين راحلين ممن يعرفهم جيدا ممن قدموا إلى هذه المدينة المعطاء.
6: يعني هذه المبادرة فيها عدة رسائل مهمة. أولا الشخصية اللي اختاروها هي ثروة وطنية، علم من أعلام محافظة بابل، إنسان أفنى حياته في خدمة المجتمع، أنطى الكثير، فبالتأكيد كرسالة طيبة أنه يعني نقول للناس ترى اللي يشتغل للبلد يشتغل للوطن، بالتأكيد هذا المجتمع ما ينساه.
2: ويبقى نصب الراحل حسام الشلاه شاهدا على مسيرة حافلة بالإبداع والعطاء ورسالة تقدير لكل من أسهم في خدمة المجتمع وترك أثرا طيبا في ذاكرة أبناء بابل. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: أعلنت دائرة الصحة بابل استيفاء الأجور والرسوم في جميع المؤسسات الصحية التابعة لها عبر نظام الدفع الإلكتروني اعتبارا من اليوم، ضمن خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تسهيل الخدمات وتعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي المباشر. ودعت الدائرة المواطنين إلى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة عند مراجعة المؤسسات الصحية، ومؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير مزيد من الأمان والسهولة للمراجعين.
7: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: طلب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بنقل معسكرات الحشد إلى خارج المدن، مؤكدا الالتزام التام بالقوانين واللوائح النافذة التي تضمن انضباط حركة قوات الحشد. وقال الفياض خلال احتفالية الذكرى 12 لتأسيس الهيئة أن الحشد الشعبي يقف ضد الطائفية ويمثل جميع العراقيين، مشيرا إلى أنه أسهم في تعزيز الشراكة الوطنية واتاح للأقليات الدفاع عن مناطقها. ودعا الفياض الحكومة والجهات المعنية إلى توفير معسكرات بديلة ولائقة لقوات الحشد الشعبي بما يضمن استكمال انتشارها خارج مراكز المدن والمحافظات. وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع النقاشات الجارية حول ملف الفصائل المسلحة واقتراب انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
1: أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني دعمه الكامل لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي والخطوات الإصلاحية التي تتبناها. وذكر بيان للجنة المركزية للحزب أن اجتماع موسع عقد برئاسة بارزاني جرى خلاله بحث تداعيات التوترات الإقليمية على إقليم كردستان وقطاع الطاقة، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى تطبيق الدستور وتأمين رواتب الموظفين. كما جدد الحزب تأكيده أن الحوار والتفاهم يشكلان السبيل الأمثل لحل الخلافات، مشيرا إلى مواصلة الجهود مع الحكومة الاتحادية في بغداد لمعالجة الملفات العالقة، لا سيما فيما يتعلق بالموازنة والمستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كردستان.
0: أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس الوزراء السابق محمد شاه سوداني أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ التفاهم الوطني. وذكر بيان لحركة عصائب أهل الحق أن اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن جانبين شددا على دعم مؤسسات الدولة وتعزيز أدائها بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.
7: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
1: جددت كوريا الشمالية تأكيدها أن وضعها كدولة نووية لا رجعة فيه، رافضة الدعوة الأمريكية والدولية الرامية إلى نزع سلاحها النووي. جاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في طوكيو أعاد التأكيد على الهدف المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. متحدث كوري شمالي قال أن الموقف النووي لبلاده أمر محسوم ولا يمكن التراجع عنه، معتبرا أن البرنامج النووي يمثل ضمانة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
0: تستعد اليابان لإفادة وفد رسمي إلى جزيرة غرينلاند خلال الصيف الحالي لتقييم فرص استخراج المعادن الأرضية النادرة التي تتمتع بها الجزيرة. وبحسب صحيفة نيكي اليابانية فإن الوفد سيضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركات تجارية وجهات مختصة بأمن الطاقة والمعادن لإجراء مباحثات مع سلطات الجزيرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام الدولي بغرينلاند نظرا لموقعها الاستراتيجي واحتياطاتها الكبيرة من المعادن النادرة.
1: أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكي أن الطائرة العسكرية التي تحطمت في ولاية واشنطن هي مقاتلة من طراز FA-18 هورنت تابعة للقوات البحرية الأمريكية. وأوضحت الجهة المسؤولة عن الطائرة أن التحقيقات في أسباب الحادث قد تستغرق عدة أشهر من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بتحطم طائرة عسكرية قرب بحيرة ريمروك تلاه اندلاع حريق في موقع الحادث.
0: كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول رفيع أن رفع القيود والتدابير البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية سيتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة السفن وناقلات النفط التجارية. وأضافت الشبكة أن التفاهمات المرتقبة تتضمن التزام طهران بضمان حرية الملاحة عبر المضيق من دون عوائق فور توقيع الاتفاق مع واشنطن، فيما ستتركز جهود القوات الأمريكية في المرحلة الأولى على تطهير الممر المائي وإزالة الألغام لضمان سلامة العبور البحرية. ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وإيران في وقت لاحق من اليوم اتفاقا مبدئيا لخفض التصعيد الإقليمي وتأمين الممرات المائية، وذلك عقب موجة من التوترات البحرية التي شهدها مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية وأدت إلى اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة العالمية وسلاسل إمدادات الطاقة.
7: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
1: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يكون الطقس يوم غد الاثنين صحوا إلى مشمس في عموم مناطق العراق مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية مع استمرار الأجواء الحارة نهارا والمعتدلة ليلا. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا ومستقرا مع درجة حرارة عظمى تقارب 40 درجة مئوية وصغرى بحدود 30 درجة مئوية ورياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من دون فرص لهطول الأمطار. مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل راعي ذهبي للمسار الطبي في البطولة الوطنية الجامعية للروبوتات والذكاء الاصطناعي. شرطة بابل تلقي القبض على متهم بحيازته مواد مخدرة. صحة بابل تفعل الدفع الإلكتروني في جميع مؤسساتها الصحية. رئيس هيئة الحشد الشعبي يدعو إلى نقل معسكرات الحشد خارج المدن. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن دعمه لحكومة الزيدي والخطوات الإصلاحية. وكوريا الشمالية تؤكد أن وضعها كدولة نووية لا رجعة فيه. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
4: جامعة المستقبل تنافس ب 27 فريقا في بطولة NUR AI للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار الفني.
5: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
6: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 من حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحا على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
7: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
8: خلصت الثواني،
7: يلا نكمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.
1: لو من تقل الهم عليك فض بيك.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: أستم.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لمختلف الأعمار والاهتمامات. الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا فموعدهم مع دورة مهارات كتابة البحث العلمي وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجمع بين أسس البحث الأكاديمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير جودة البحوث وتسريع إنجازها، مدتها أسبوعان وبإجور 50,000 دينار، وتسجيل مستمر خلال شهر حزيران الحالي. مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل، مهارات جديدة، خبرات عملية وعلمية، وفرص حقيقية لمواكبة عالم التكنولوجيا الحديثة. سارعوا بالتسجيل فالمقاعد محدودة. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 078-41-00-06 و077-41-00-06.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: وحش وحش بسنين تصدق بمين أنا وقلبي.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
5: حصاد شهر آيار 2026 في جامعة المستقبل، محطات بارزة وإنجازات نوعية.
6: كلية طب الأسنان في جامعة المستقبل توقع اتفاقية توأم علمية مع جامعة القادسية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي.
7: تعلن جامعة المستقبل عن إقامة ملتقى خريجي جامعة المستقبل الأول لعام 2026، والذي سيعقد يوم 13 حزيران 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً على قاعات مركز التعليم المستمر ومركز الإبداع والابتكار في القاضية قرب مديرية تربية محافظة بابل. ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع خريجيها وترسيخ الشراكة المستدامة معهم بوصفهم سفراء النجاح والعطاء في مختلف المؤسسات والقطاعات. وسيتضمن الملتقى عرضاً لقصص النجاح والتجارب المهنية المتميزة لخريج الجامعة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون والتطوير المهني والتدريب والتوظيف، فضلاً عن تكريم نخبة من الخريجين المتميزين والمؤسسات الشريكة والداعمة لمسيرة جامعة المستقبل. وإذ تدعو جامعة المستقبل جميع خريجيها من مختلف الدفعات والتخصصات إلى المشاركة في هذا الحدث، فإنها تؤكد أن حضورهم يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المهنية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. جامعة المستقبل نحو مستقبل مستدام، والخريجون شركاء النجاح وصناع المستقبل. جامعة المستقبل، علم يبنى ومستقبل يصنع.
8: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
9: خلصت الثواني،
8: يلا نكمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

لحظات الصبر ما ظل صبر يا اهل الهوى شري قوم غربين رحنا ويا الهوى ودي عول

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: انه هو خاني
1: ما بدي خسر.
2: يمكن هي هاي اللحظه اللي انا ما حسبت حساب
0: صعب. انسان ثاني كسرتني امنيتك.
3: يعني هي امنيتي بحياتي سامحني.
0: انا نحن مجمع من حساب.
4: هو اني اخترت انسان غلط.
0: انا بس اريد اعرف ليش
5: مذنب.

0: انت ايش سويتني يا ريم؟
1: انا على ابو الناس الملتهي وياها.
2: تحبني؟ انا خنتها وزوجة غيرها. تخلق حجج تقنع نفسك انه انت نقي ونظيف. لا، احنا مجرمين بالحب.

Thank you.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.